0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره.
1: من له وجود للإنسان.

نسبة نهاية السنة القبطية نبه الكنيسة إلى نهاية العالم. بكرة هو الحد الرابع من شهر مصر. طبعا نهاية العالم يعني الدينونة.

0: المركز القبطي لوسائل الجراح المقر البابوي للأنبوية العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبوي سميد الثالث يوم الأربعاء 15 نوفمبر 1995، وموضوعها عن الله القدوس.
1: بنقول لسيدنا كل سنة طيب، ونقول إلى منتهى الأعوام.

0: العظة وهي عن الله القدوس.
1: بسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد. كلمتكم في الاجتماع الماضي عن إلهنا الطيب، ولكي أكمل المعنى حتى لا يفهم بطريقة خاطئة إن الإنسان يخطئ مثلما شاء ويقول إلهنا طيب، أحب أن أضيف إلى الصفة التي ذكرناها في الاجتماع السابق إن الله قدوس. ربنا طيب لكن ربنا قدوس ويحب القداسة ويحب أن كل من يتبعه يكون قديسا أيضا، كما قال القديس بطرس الرسول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين، لأنه قال: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. اسم الرب قدوس، اسم الرب قدوس، وهذا هو الذي دعاه به السرافيم في الإصحاح السادس من سفر أشعياء، قالوا له: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك. وهذا هو أيضا الذي نقوله في الصلاة الربانية: ليتقدس اسمك، يعني نحافظ على اسمك في قداسته ولا نجعل هذا الاسم يجدف عليه بسببك. الله قدوس وروحه ايضا قدوس، لذلك نسميه الروح القدس. والثالوث ايضا نسميه الثالوث القدوس. هو قدوس وهو وحده قدوس، ولذلك قيل في سفر الرؤيا: من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك أنت وحدك قدوس. وفي مناقشاتنا مع شهود يهوى نضيف إلى هذه العبارة أنه قيل عن السيد المسيح في لوقا 1:35: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قدوس ارتفع فوق السماء وصار اعلى من الحصى، هو وحده الصالح، ليس احد صالح الا واحد وهو الله. قداسته قداسة ذاتية في طبيعته الإلهية، زي ما نقول الله نور لا يدنى منه ولا يمكن أن يوجد فيه ظلمة، كذلك نقول إن الله قدوس بطبيعته. طبيعته لا تقبل غير القداسة، زي مثلا لما تقول السكر حلو بطبيعته، تقول فيه حاجة حتى فيه حاجة مرة، لا هو بطبيعته حلو، مش ممكن يبقى غير كده. كذلك الله بطبيعته القدوس لا يمكن يبقى غير كده منذ الأزل.

ونحن نعترف بقداسة الله كل يوم، مش بس في الصلاة الربانية، نحن في كل صلاة من الصلوات السبع نصلي الثلاثة التقديسات معترفين بقداسة الله. اذا لما تيجي تقول الله طيب وتقول اخطي وهو يغفر لي، قل لا، الله ايضا قدوس ولا يقبل الخطيه مني. الذي يخطئ في حاله خطيته بينفصل عن القداسه يبقى بينفصل عن الله، ومن هنا كانت الخطيه انفصالا عن الله. في القداس الالهي بنقول اجيوس اجيوس اجيوس، وبنقول قدوس انت الله وقدوس في كل شيء، وبنصلي عن قداسه الله حتى في صلاه الاستعداد. اللي بيقولها الكاهن قبل الصلاة الربانية، وأيضا بنسمي القداس قداسا برضو لأنه خاص بقداسة ربنا، وبنقول فيه القداس للقديسين. يعني نتذكر ان الاسرار المقدسة دي اسرار كلها قدسية وانها تعطى للقديسين، والقداس اللي بنتناول فيه نسميه قداس القديسين. يعني الناس القديسين هم بس اللي بيتناولوا منه. احنا برضو في التسبيحة بنتكلم عن قداسة الله، وبنقول اجي ياس رياس اي ليسوني ناس، يعني ايها الثالوث القدوس ارحمنا، وحاجات كثيره في الافصالمونيه بالشكل ده. نحن اجيوس الكبير اللي بنتكلم فيه عن قداسه الله بكل مشاعرنا ونطول في اللحن، بنقوله يوم الجمعه الكبيره عشان نقول لربنا انت يا من حملت خطايانا نحن نعرف من انت، انت قدوس، ونغني لقداسة الله في لحن اجيوس الكبير، ونذكر ايضا هذه القداسة في لحن اومو نوجنيس يتكلم عن قداسة ربنا. هو حمل خطايانا لكنه قدوس. وفي رسالة الرهبان ايضا بنقول لحن اجيوس، وفي الصلاة على الموتى بنقول لحن اجيوس، كأن في الصلاة على الموتى بنقول يا رب انت القدوس وحدك، هذا الانسان اللي بنصلي عليه ده يعني لبس جسدا وسكن في هذا العالم وليس احد بلا خطية، ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض، لكن انت لوحدك قدوس. فما لا تتطلب من هذا الانسان فوق طبيعته البشرية الضعيفة التي لم تصل الى القداسة، لان القداسة ليك وحدك، انت وحدك قدوس. إن كان الله قدوسا فكل أعماله أيضا صالحة، فلما نتذكر قداسة الله وإن أعماله كلها صالحة، هذا الأمر يجعلنا نسلم حياتنا له في اطمئنان. قداسة الله تدعونا إلى حياة التسليم وحياة الاطمئنان، بل ايضا الى حياة الشكر. نقول له انت يا رب كل ما

عمل له معنى هو صالح، لانك انت صالح. مش ممكن تعمل حاجة فيها اذية لأحد. الله قدوس وكل ما يتصل به يتصل بالقدس. كل ما ينتمي اليه يصبح ايضا له صفة القدس. فكتاب الله هو الكتاب المقدس له صفة القداسة، وبيت الله له صفة القداسة. ببيتك تليق القداسة يا رب، من بيت الله المقدس. يعني اللي يخش الكنيسة لازم يدخل بروح القداسة، وهيكل الله هو هيكل مقدس. يقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافة. اذا هو هيكل قدس وبيت مقدس، والمذبح نسميه المذبح المقدس، والاواني التي على المذبح نسميها الاواني المقدسة، والايقونات في الكنيسة هي ايقونات مقدسة. وكل الكنيسة بكل ما فيها مقدس، لان احنا بنقدسه ايضا بالميرون المقدس، بنسحة الميرون المقدس كله. حتى خيمة الاجتماع كان اسم القداسة فيها، جزء منها اسم القدس وجزء اسمه قدس الأقداس. والذبائح التي كانت تذبح كانت ذبائح مقدسة، والكهنة كانوا كهنة مقدسين. رئيس الكهنة هارون كانت توضع حلقة من دائرة من ذهب عند جبهته، من فوق مكتوب عليها قدس للرب. وكان يمسح بالزيت المقدس ويقدس هو وجميع الكهنة. أورشليم مدينة الملك العظيم كانت تسمى مدينة الله المقدسة، وتسمى القدس الى يومنا هذا. وكان يقولوا اساساته في الجبال المقدسة. النذور كانت تسمى قدس للرب، والبكور كانت قدس للرب. قدس لي كل ذكر كل فاتحة رحمة. الاعياد ايضا كانت اعياد مقدسة، لا تكون مجالا للهو والعبث والشهوة والحاجات دي، لكانت تسمى محافل الله المقدسة كما ورد في سفر اللاويين اصحاح 23. يوم الرب يوم الحد اسمه يوم مقدس، باللغة الانجليزية بنسميه هولي داي. هولي داي يعني يوم مقدس. للأسف دلوقتي بيحاولوا يسموه الويك اند، يعني نهاية الأسبوع، فيفقد الاسم قداسته. ملائكة الله اسمهم الملائكة القديسون، لتفريقهم عن الملائكة الأشرار أتباع الشيطان. الملائكة القديسون. المؤمنون أيضا كانوا يسمون قديسين، لأنهم ينتسبون إلى الله فهم قديسون، ولأنهم لهم صورة الله فهم قديسون، ولأنهم أولاد الله فهم قديسون، ولأنهم مسحوا بالميرون المقدس

فهم قديسون. ولأنهم لهم سورة الله ومثاله سورة لهم سورة الله ومثاله فهم أيضا قديسون. مفروض كده.

كده نقول عليهم ناس قديسون. هم ايضا يأخذون سر الافخارستية الذي يقدسهم. بنقول عن التناول من سر الافخارستية يكون طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا. الطهارة يعني القداسة. فمفروض ان ما دام الله قدوس يكون اولاده قديسين على شبهه ومثاله. هو يقول تبارك اسمه كونوا قديسين لاني انا قدوس. ويقول الكتاب يقول القداسة التي بدونها لا يعاين احد الرب. القداسة التي بدونها لا يعاين احد الرب. وفي الحياة الاخرى يدخلون اورشليم السمائية التي هي المدينة المقدسة التي قيل عنها في سفر الرؤيا لا يدخل فيها لا نجس ولا رجس. مدينة مقدسة لا يدخلها الا القديسون. ده اللي مفروض نعيش بيه. لان الكتاب بيقول هذه ارادة الله قداستكم. وكل اعمال الرعاية والتعليم والتبشير الغرض منها قيادة الانسان الى حياة القداسة. ما تقولش ربنا طيب وتعمل زي ما انت عايز. لا. ربنا طيب لكن ايضا ربنا قدوس. ربنا يحبك بكل طيبة لكن لا يحب انك تفقد قداستك وتعيش في الخطية. من جهة التناول ما اجمل ما قاله صموئيل النبي في صموئيل الاول 16 تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. اذا لازم الانسان يتقدس لكي يتقدم الى الجسد المقدس والدم الكريم. حتى سماع كلمة الله او الوصايا العشر في العهد القديم ربنا قال لموسى قدس الشعب يتطهروا كلهم ولا يقتربوا من النساء ويلبسوا حتى ثياب مقدسة. عشان لمجرد ان يسمعوا كلمة الله. وكل مكان يحل فيها الله لازم يكون مكان مقدس. لما ظهر لموسى قال له اخلع حذاءك من رجليك لان المكان الذي انت واقف فيه مكان مقدس. ونفس العبارة قالها ليشوع الجنون. وبنفس الطريقة بنخلع احذيتنا قبل ان ندخل الى هيكل الله المقدس. لازم الانسان يكون مقدس جسدا وروحا وفكرا. والانسان ايضا بيكون مقدس لان الروح القدس بيحل فيه. روح الله القدوس يحل فيه فيصبح هو هيكلا لله هيكلا مقدسا لله. مش نقول ربنا طيب ونخبط. لا. ربنا طيب وايضا قدوس. يعاملك بكل طيبة لكن يحب انك تكون قديس كما ان هو قدوس.

احنا بنقول له لانك انت وحدك قدوس. ولذلك الكاهن لما بيبتدي صلاة القداس بيبتدي في الاول بصلاة الاستعداد، ويقول فيها ربنا القدوس وحده، يقول له ايها الرب العارف قلب كل احد القدوس المستريح في قديسيه، انت يا رب تعلم اني غير مستعد ولا مستحق ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه ان اقف وافتح فاي، بل فكثرة رحمتك ارحمني انا القاضي. والكاهن بيغسل ايديه رمز الى انه يطلب ان يكون مطهرا ومقدسا امام الله قبل القداس، وهو بيغسل ايديه يقول له انضح علي بزوفاك فاطهر، اغسلني فابقى اكثر من الثلج. اذا كان الكاهن كده امال بقيه المؤمنين ايه؟ وبيلبس الملابس البيضاء رمز للنقاوة، وكذلك الشمامسة معاه يلبسوا الملابس البيضاء اللي هي التونيات رمز للنقاوة. يعني معناها احسبنا يا رب ضمن قديسيك. كتير جدا العبارات التي يقولها الكاهن في القداس ان يطلب ان ما تكونش خدمته دينونة له، ابقى اقولها لكم بعدين. فكأذننا لما بنذكر قداسة الله نقول له امامك يا رب يسد كل فم. احنا مين؟ احنا مش عارف. امامك لا يفتخر احد، زي الفريس اللي وقف يفتخر امام ربنا واللي يقول له اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين القاطفين الزنا ولا مثل هذا العشار، انا بصوم يومين في الاسبوع 10 من الاموال، فلم يخرج مبررا. كلما تتذكر قداسة الله ينبغي ان تتذكر خطاياك، ويأخذك جو من الانسحاق والتواضع امام ربنا. تقول له انضح علي بزوفاك فاطفر، تقول له يا رب نحن في الموازين الى فوق، انت يا رب الذي ليست السماوات طاهرة قدامك وإلى ملائكتك تنسى السماق. لنا خزي الوجوه أمامك كما قال دانيال وعزه. في ناس يقولوا احنا تقدسنا واغتسلنا وتبررنا ومغسولين بالدم الكريم. صحيح اغتسلت بالدم الكريم في المعمودية وتقدست، لكن في حياتك اليومية لا تزال هناك خطية. في حياتك اليومية، في حياتك اليومية توجد خطايا فعلية غير الخطية الأصلية. لا تغتسل إلا بالتوبة والدموع وسر الإفخارسية. نحتاج في حياتنا إلى الشعور باننا خطاه امام الله، والا ازاي الانسان

في الصلاة الربانية يقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا. يقول لك أنا مولود من الله، طب المولود من الله لا يخطئ، فهل أنت لا تخطئ؟ إن قلت إنني لم أخطئ استمع إلى قول القديس يوحنا الحبيب، إن قلنا إننا لم نخطئ نضل أنفسنا وليس الحق فينا. وبولس الرسول الذي يقول الخطاة الذين أولهم أنا. يبقى لما نتذكر قداسة الله نتذكر خطايانا ونطلب الرحمة ونطلب المغفرة، ونعرف أن المطلوب منا لم نصل إلى شيء منه حتى الآن. المطلوب مننا القداسة والكمال، يبقى احنا لسه بدري علينا. تعجبت من احد الاخوة اللي قال انتقد عبارة يا رب ارحم، وقال نقول ليه يا رب ارحم، ما احنا ترحمنا من زمان. ده انت محتاج للرحمة كل يوم، محتاج للرحمة كل يوم وبتطلب الرحمة كل يوم، واللي ما يطلبش الرحمة يبقى مش دريان بنفسه هو ايه. تاريخ القداسة بدأت منذ الازل، اللي هي قداسة الله منذ الازل، وكان كل شيء مقدسا، رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن. مرت ملايين الملايين من السنوات وما هو أكثر منذ الأزل إلى بدء الخليقة، ولا توجد إلا القداسة وحده. ثم بعد ذلك لما خلق الله كائنات عاقلة حرة بدأ الانحراف على القداسة، بدأه الشيطان وفقد قداسته وطرد من عشرة الله، لأن مفروض أن الجو اللي حوالين ربنا كله قداسة، تماما زي آدم وحواء لما فقدوا قداستهم طردوا من الجنة. تقول لي ربنا طيب ازاي يطردهم، وربنا طيب ازاي يطرد الشيطان؟ نقول لك ربنا ايضا قدوس لا يحتمل النجاسة والخطية. ما تاخدش صفة من صفات الله وحدها وتصرف بعض الصفات. الله طيب والله ايضا قدوس. عشان كده الكنيسة الاولى ما كانتش بتسمح لكل الخطاة انهم يخشوا الكنيسة، كان في عقوبات للخطية تمنع الناس من دخول الكنيسة ولمدة، وكان الاتدياكون يحفظ ابواب الكنيسة ولا يدخل اشخاصا محكوم عليهم من جهة خطاياهم، وكانت الكنيسة فيها خوارج. دلوقتي الناس مش مهتمين بالقداسة كما ينبغي، والكنيسة بيخش فيها الحابل والنابل والخاطي والبار، ولا يتكلم الناس الا عن طيبة ربنا ولا يتحدثون عن قداسته. وفي حديث عن طيبة الله بننسى صلاح الله وقداسته، وننسى ان الخطية كما تفصلنا عن القداسة بتفصلنا عن الله القدوس، لانه لا شرك للنور مع الظلمة ولا للنسى.

غداً عبوراً إلى الخلود. إلى ضفاف اللانهائية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجبا ويا

بيضات كل ابو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم وبالرافات، اشفيهم، انزع يا رب عنهم وعنا كل مرض وكل سقم.

0: روح المرضى تردوا الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض يا رب أقم معزيهم والمعذبون أرواح النجسة يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عذا صغيري القلوب من الذين في العاصف كل النفوس المتضايقة والمقبوض عليها ومريضة أعطيها يا رب رحمة وأعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها غفرانا لخطاياها وأثامها نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا فيها والتي لجسدنا فيها الطبيب الحقيقي الذي لنفوسنا أجسادنا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص
1: يا رب
0: أيضا نسأل الله لا بضابط صعائد وخرابين وشكر الذين يخربون كرامة ومجدا لاسمك القدود
1: يا رب
0: ما الهاليك على مسبحك المقدس الناطق سماء راحت بخور تدخل عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورسالتك المقدسين كما قبلت لقربين هابيل الصديق وسبيحت أبينا إبراهيم وفي السي الأرملة هكذا أيضا يا رب ندور عبيدك اقبلها ليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات الذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم الذين يقدموا لك فهذا اليوم هذه قرابين أعطيهم ما لا يفسد عود فاسدات الأبديات عود الزمنيات السمايات عود الأرضيات بيوتهم ومخازنهم لاه من كل الخيرات تحتهم يا رب خذ ملائكتك ورسائل ملائكتك الأطهار كما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك

0: في العائلة والسلام هنا اسم صدنا صبيحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب ملك على السماوات الله الآب ضابط كل ابن الواحد الوحيد يسوع المسيح وضع القدس أيها الرب الله حمل الله ابن الآب رأى في خطية العالم ارحمنا حامل خطية العالم في بطن ليك أيها الجالس عن يمين أبيه ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الآب أمين وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس منذ الآن وإلى الأبد وإلى أبد الأبد أمين منذ الليل وحروك إليك يا إله لأنه هو ملك خيرنا والأرض كنت أطلب فطورك أغنى أكسر طمعين أنباكني يا رب تسمع وتراني قدوس الله قدوس قدوس حلال الموت الذي قام الأموات ارحمنا قدوس الله قدوس قدوس حي الذي يموت الذي قام الاموات ارحمنا قدوس الله قدوس القاهر قدوس حي الذي يموت الذي قام الاموات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس لان كل اوان ضع الضوء كل امين ايها السلس القدوس ارحمنا يا سلس ارحمنا يا سلس القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى الشعب اشفيه ومن اجل اسم القدوس ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن في الظلمياء من قبل الخطيئه رب ارحمنا يا الذي بلا خطيئه رب اعنا واكتب بارنا ليك لان لك المجد والعزه والتقديس مثلث يا رب امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا ادخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد الابد امين بالي صوص يسوس بين شو سمينا لله شهد ان انت ورسول الله اسمعي صبر سينو سينو انت مصوص صوص بالي صوص
1: I'm going to be able to get the money.

0: فخرجنس ولتيلن عمانوئيل
1: نسألك أن تذكرين يا الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: نعظمك يا يوم النور حقيقة من وجدك عزراء كنيسة لأنك ولدت المخلص العالم أتخلص نفوسنا من أجلك يا سيدنا الملك المسيح فأخذ رسلك إليه شهداء تيس سقين سبعة كنيسة غفران الخطايا نبشر بالثلث القدوس فنجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله بضبط خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق نور غير مخلوق مساوي إله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء تجسد من روح القدس مريم العذراء تأن وعن على عهد بلغس بنطس سأل مكور وقام بين الأموات اليوم السادس كما في كتب وصارت جلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده يأتينا أحياء الأموات الذي ليس ممكن كذا نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبارك من الآب نزغنا نجده مع الأول مناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعتدي بالمعمودية واحدة في الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار

والسيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين وصي الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهروا يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بأنجيلك المقدسة بيت

0: انوار وتن جيفيس نونغرانو شويس انتيني قوم كده بيسو نكتو خطا يوان نرانج يوان جيلو توانا نسما
1: راسي كيريان
2: قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. فصل من انجيل معلمنا يوحنا البشير.

بارك الرب، يا بيت لاوي بارك الرب، يا خائف الرب بارك الرب، هللويا. مبارك للاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته وحده إن لم يثبت في الكرمة، هكذا أنتم أيضا لا يمكنكم إن لم تثبتوا فيه.

شيئا إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمع ويطرح في النار ويحرق

0: السماوات قدسي يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا اليوم غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين بل إصاصي بن شوي إن غيون صاكي
1: يريني باسي أيها السيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي أطع كل رباطات خطايانا من قبل الله مخلص المحية الذي نفخ فوق التلاميذ وقديسين وقال له بل رقص من أفرت ولم خطايا مغفرت لهم من أمسكتم ولم سنت الآن يا سيد القدس خطايانا من الذين يعملوا في كنيستك المقدسة كل زمان يغفر خطايا الأرض يربطها له كل رباطات الظلم مساط المساكة محمد بشن عبيدك أبائي وإخواتي وضعفي ومحنين برسم ودك مغدس رزقنا رحمتك يا رب اقطعنا كل رباطات خطيئنا كنا أخطأنا لك بشيء بعلم وغير علم قول بفعل بصغر القلب أن تعرف ضعف البشر كصالح محمد البشر اللهم نملينا رب بغفران خطيئنا باركنا وطهرنا وحاللنا حالل سير شعبك مننا من خوفك ومن أردتك أنت ملكنا
0: امين كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي صون كريلي

كريستوس بن نوتي أيها المسيح لنا ملك السلام أعطينا رب سلامك وخلينا سلامك وخلينا اختارنا لك الملك والقوة والمجد والبركة عز الأبد أمين.

0: اجعلنا يا رب مستحقين نقول بالشكر يا بان الذي في السماوات.
1: قدس اسمك لاتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

شوي سنين أنا من الليل ويا أخي نبرام بيوت نمشير نبرام نماث وابنوت يلودامين تزبعت الساعة الثالثة والستة من النهار المبارك قدمهم المسيح ملك نولانا ونرجو يغفر لنا خطايانا مزامير ثلاثة إلى بينا داود نبي ملك بركاته علينا مين

0: اقصاص يوثي وسيمو قدوس قدوس قدوس اصل من بشارة الانجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير الميستر بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فاعلمكم كل شيء واذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعت ان قلت لكم ان امضي ثم اتي اليكم، لكنتم تحبون وكنتم تفرحون بان امضي الاب لان الاب اعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانوا تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آتٍ وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنه أحب أبي وقام وصاني أبي كذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وبالكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطع، كل يأتي بثمر نقي لا يأتي بثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء نجل الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوشتمك بخريستوس بكيوتنا غثوس نمبل دمث أواب جيك تنكك صوت يمنينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين أسكى المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من نصر لكن جدده في أحشائنا.

0: قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين نسك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع من نصر، لكن نسألك تدو في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيان، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء تقضي نفوسنا، يا من يهدي لكل إنسان نات إلى العالم ارحمنا.
1: آمين.
0: يا ولد الإله أنت الكرمة الحقيقية، الحمل عنقود الحياة، نسألك أيضا المملوء نعم ورسول الخلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: إنيك عيك استوسيون استونيون آمين.
2: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالك كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنا يا الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوسك قدوس حلال يموت لزكام الأموات ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حلال يموت لزكام الأموات ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حلال يموت لزكام الأموات ارحمنا. المجد لله والابن والروح القدس الآن وكل ضد كل امين. يا سيدنا قدوس ارحمنا، يا سيدنا قدوس ارحمنا، يا سيدنا قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتكر مرضى شعبك اشفيه. اسم قدوس أبائنا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن فوسهم، يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيئة رب عين ضبطنا ليك، لأن لك المجد والعز والقدس مثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب لك أمين. أبائنا الذي في السماوات قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن من الذين أدخلنا في التجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام ولك نسألك يا قديس امتلأ مجدا عظيما كل حين ورد الله المسيح صلاتنا حبيبك حبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام لله ولا تنور حقيقة المسيح لنا سأل الرب عنا دسنا رحمة من نفوسنا، واغفر لنا خطايانا تعظيما مريم ورد الله قديس الشفيع الأمين الجنس البشري اشفع فيها المسيح دلوقتي لكي نعمل لنا فضلنا خطايانا. السلام لك أيها العظيم ملك الحقيقي الحقاني، السلام الفخر الجنس إلى العمد وإلى نسألك اسكولينا أيضا الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: إكسوسي وثيوسي من قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير تلميذ طر بركاته علينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى جبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فعلمه قائلا توبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبى للحزانة الآن أنهم يتعزون، توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، توبى للجياع لا تشر البر لأنهم يشبعون، توبى للرحماء لأنهم يرحمون، توبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، توبى للصانعي السلام لأنهم يدعون أولاد الله، توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبى لكم إذا ترادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهلنوا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فاز الملح في ميزة وملح لا يصلح بعد لشيء نترك خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكون سراجا وضعونا تحت المكيال، بل وضع المنارة في ضيء لكل من في البيت، هكذا فليدعون قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة في مجد أباكم الذي في السماوات.
0: والمن يلا دائما أبدا أمين. تنوشتمك بخريستوس بكي وتنغاثوس بمن مثواب جاكتون كاكسوتي أمون نينان يامن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطيئة تجرى علي أبونا آدم في الفردوس، مضغ صاخت أنا مسيلا أنه نجينا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم صيب صلاة الرب تلبطي تهفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح أنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وغدلت الخطيئة بالخشعة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته ذيك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بلامك الشافي المحيا بالمسيح.

0: سامي لسوم مرتبين قضاء كل من تواش الأعمال الهولية والشهوات العالمية التي تقار أحكامك السمائية كرافة إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايا نحن بيجي نتواصل الذي ولد منك ولد للعذران كثير شفاعة قيام قبول عند مخلصنا الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لا نتألم من أجل أنك أنقذنا بل تدركنا رافاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
1: صراط خلاصا في أسرد كل المسيح إلينا عندما بسط يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل لهم تصلوا قائلا المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأنك بشيئتك صرت أن تسطع على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما تعين العالم يا رب

0: سرعان وعظمك لنا من قبل صليب ابنك الهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنعدنا استحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: عظمك يا من نور حقيقي لنجدك عزراء كديسة وأتلانك ولاتنا مخلص العالم هذا وخلص نفسنا من أجلك سيدنا الملك المسيح فخذ أسر كريس الشهداء تاريس وتكين سبات كنائس غفران القطايا نبشر بالسلوس القدوس لاهوت واحد نزغ نجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب لك أمين بالحقيقة نوما بإله واحد الله الأب ضابط كل خلق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نور رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي الافكار الذي به كان كل شيء هذا الذي نجنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتكسر من الروح القدس مريم العذراء وتأنى الصلب عنا العهد بلاس بنطس الا مجرى رقام بين امواتنا المسلسل كما قلت وصعد الى السماء وتكلس على اليمين ابي وايضا ياتي في مجدي الذين احيا ولا موت الازل سلمكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي والبصم الاب نزل من الان نجدهم على الاب والابن اطفال الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جامعه رسولين اعترف بعمرية واحدة في الخطايا
0: منتظر قيامة الأموات حياة الدار
2: الآتية أمين. يا حمل الله يا حامل خطية العالم كله اسمع

القدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض ومتين وكرامتك ارحمنا يا الله الى ابدابك يا سلوس القدوس ارحمنا يا رب الى قواتكم معنا السماعين في شيء نظرك قد نسواك هل وقف راس حنا الله عن سيادتنا صانع بلالتنا صانع بلالت لا تبعنا معرفه لا تبعنا بين معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا الجسم القدوس الذي يجري علينا برحمتك يا رب.

0: إلهنا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا
1: اليوم واغفر
0: لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: مجدا وكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدم وسطهم اعطيهم كلهم الأجر السماوي.
3: هذه القرابين المقدسة الكريمة

واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين. مبارك الرب الاله يا جميع الامم بارك الرب والذو بارك كافة الشعوب رحمة السبعة علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين. هللويا.

ان شبه مدن تطفن بريفر بس ناني فور نايت بنوتي بيوت بن شويس و بنوتي و بن سوتي ريسو اوس بي اخريس و جاور اسكبا ديني غنى بير بوي ثنيرون اف ار هيرون اف شوب تنير اف تياس و ايرون اف تيتو تين و انتن شايري تايونو ثاي انثوف او مارنتي اير فبوسنتيب اري ايرون Chempai ehu eth o a fai nim neotir un te benur.

أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، أنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا ليك، شفقت علينا وعطنا

وأترأف علينا واسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسين بالصلاة عنا في كل حين. جعلنا مستحقين أن ننال من شرك أسرار المقدسة المباركة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامين مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين.

المائدة عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

عبيدك يا رب أقدم هذا اليوم القمامسة والقصوص شمامسة الكليروس وكل الشعب وضعها في يكونون محليمين فم الثالوث القدوس الاب والابن الروح القدس فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا فم ناظر انجلي مرقس الرسول الطارشيد بطريرك القديس يوليوس معلم ديسقورس قديس أثناسيوس الرسول البابا بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زابيل فم قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس هورغوليوس من أفواه 318 مقطعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية والماتين بأفسوس من فم أبينا الطوباوي المكرم بابا أنبا تودروس الثاني من فم حقارة إن مبارك ومجد الاسم قدوس الآب والابن الروح قدوس الآب.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. فإذ لنا يا إخوتي ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا جديدا حيا صنعه لنا حديثا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله، فلندخل بقلب صادق وكمال إيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي لنتمسك بإقرار الرجاء الراسخ، لأن الذي وعد هو أمين. ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضكم بعضا وبالأكثر على قدر ما تنظرون أن اليوم يقترب. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل انتظار دينونة مخيفة وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. لأنه إذا أهان واحد ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة، فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وجعل دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة؟ فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي، وأيضا يقول إن الرب سيدين شعبه. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ولكن تذكروا الأيام الأولى التي فيها استنرتم وصبرتم على آلام كثيرة بجهاد عظيم، من جهة صرتم مشهورين بتعييرات وضيقات، وتارة صائرين شركاء الذين يتصرفون هكذا، لأنكم رثيتم للمقيدين وقبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم غنى أفضل باقيا إلى الانقضاء. فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم إرادة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. أما البار فبالإيمان يحيى. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا وأختي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا آمين. فأنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعلقوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر قصرا من الخطايا.

كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، من يتكلم فكأقوال الله ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله.

الذي له المجد والعزة إلى أبد الآبدين آمين. يا أحبائي، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فأما شاول فكان لم يزل بعد ممتلئا تهجيدا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى المجامع، حتى إذا وجد رجالا ونساء من الطريق يسوقهم موثاقين إلى أورشليم. وإذ كان منطلقا واقترب من دمشق أضاء عليه بغتة نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال له: أنا هو يسوع الناصري الذي أنت تضطهده، لكن قم واصعد إلى المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تصنعه. وأما الرجال الذين كانوا منطلقين معه فوقفوا مندهشين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فأمسكوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، فمكث 3 أيام لا يبصر ولم يأكل ولم يشرب. وكان بدمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب: قم فانطلق إلى الزقاق الذي يسمى المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا يسمى شاول، لأنه هوذا يصلي، وإذ رأى في رؤيا رجل اسمه حنانيا قد دخل ووضع يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانيا وقال: يا رب، إني قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم صنع بالقديسين من الشرور بأورشليم، وها هنا أيضا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق كل من يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب،

فإن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام الأمم والملوك وبني إسرائيل، لأني أنا سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فانطلق حينئذ حنانيا ودخل البيت ووضع يديه عليه وقال له: أيها الأخ شاول، قد أرسلني إليك الرب يسوع الذي قد ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء شبه الكشور وأبصر، ثم قام واعتمد وتناول طعاما فتقوى، فمكث أياما مع التلاميذ الذين كانوا بدمشق، ولوقته بدأ يناجي في المجامع بأن يسوع هو ابن الله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

يا سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه للدين سينا رسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اجتمعوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم

الذين أمرونا وصونا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا برقدوا يا رب نيحوا مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا أشفانا كلنا

يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم من الأبد آمين.

ولولا ذلك لكنت أقول لكم إنني أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت أعددت لكم مكانا، فسوف آتي أيضا وأخذكم إليّ.

عذاب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفون وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا رب أرنا الآب حسبنا. قال له يسوع: أنا معكم

0: صوفيا تبرسخو مين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي نجانا نحن البشر ونجي خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس وبنطس تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس للمقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

0: ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار، وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروه، هذا أنعمت به علينا نحن الخطى لكي نخدمه ونتطهر بواسطاته. عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد والجنس والسر الخفي الذي لهذه ذبيحة، هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: يا رب
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا، اعتق عقولنا من كل اخلاط الهيول، ارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال ويربقون في دينونا من ما يبتغي ما تسمي بالمسيح يسوع ربا. أنا
2: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدات ولا الشرق انظروا.

مستحق عادل مستحق عادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق عادل. أيها الكائن السيد رب إلى الحق الكائن قبل دور الملك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر كل ما فيها برب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي

أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما

والخواصل ميد للديس ورسول الله طارق قائلان اوذوا كل منه كلكم لنا هذا وجسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى

إن الخاص لم يدل الديس عنصر على طارق الآن خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

0: أن نقرب الأقربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعدة.

0: مستعقين كل الناس ان نتناول من قدساتك طهورة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، ولكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم، الذين مسيحك احفظها بسلام من جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيه. أولا اذكر يا رب رئيس الكهنة البابا مبات وادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: يصلون معه كلمة الحق باستقامة بما على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بالسلام. نذكر يا رب قمامسة والقصوص الأرثوذكسية.

0: الأرض وحرثها دكتور وأثمار وأعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك لي لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعينك كلها تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن عند نزيك مننا الكفاف كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم، الذين قدموا بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السماوي.
2: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا والذين قدموه.

أشرار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. ها بين قديسي رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة القديس يوحنا الصابون.

أو شيد قديس فرنسا الشمام سول الشهداء ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقورس قديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس الكاهن الشهيد ورئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم قديس ثيودوسيوس قديس أوفيروس قديس ديمتريوس قديس كيرلوس وقديس باسيليوس نيسورولوس الناطق بالإلهيات والقديس أورولوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني 318 مجتمعين بنيقل 150 بالقسطنطينية 200 بأفسوس مان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاث أنبا مقرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب بين أنبا أنس القمص وبين أنبا بشوي البار رجل الكامل

نسقي التلميذ سيد الأبوين القديسين رمينا مكسيموس هذا ما ديوس أربعين شيء شخشيت قوي القديس أم موسى نسك أمل قيس بنا من الله موسى بنا بزير قيس بنا بغوص رب الشارك وزاد روس تلميذه بنا بشنو ليس متعدين أم بويسة تلميذه أبانا ببرأم أسقف الفيوم والجيزة والقمص مخيل البحير تلميذه بنا البابا باكر اللوس السادس والأرش ذياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوسف الأنتوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل كل مصاف قديسين كأولى الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معنا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي

يا أيها كل أحد يا رب، الذي ذكرنا اسمه والذي لم نذكرهم، الذي في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدتنا في الإيمان بالمسيح. فضل يا رب أن تريح أنفسنا بك المرحومين الذين ما تذكر في هذا اليوم إدوار بطرس وفصيح الدس وإلين رياض ونيفرت فصيح ومدلين لطيف ونيكولا فارق، كل اسماء قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أولئك يا رب الذين خست نفوسهم، نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء للأبد في أورشليم السمائية. في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك

فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لنجعل أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس وأيضا نسأل أن يجعلنا مساقين لشركة وصعود أسراره.

ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء وتحرك الحجر عن باب القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا اخرجي.

موت الذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية، نفخ فوق تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليه أمسكت من أجل هذا. نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء، كي بقلب طاهر نجرؤ بداله بغير خوف نطلب إليك الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول:

0: ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة
1: لكن نجينا من الشر من المسيح
0: يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: خاصة نجاسات قلبي، لا تمنع شعبك يا رب نعمة روح قدوس. حالنا حال كل شعبك من كل نعمة من كل جحود من كل يمين كاذب من كل ملاقات ارتقاء. نعم علينا يا رب بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام كل أمر دين، واطمحنا يا رب نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب أسماءنا مع كل القدسي من القدس. اذكر سلامة الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجميع الرسل القاصد. اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها
1: فلاستحقنا مع روحك نصب بخير.

0: ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين.
1: آمين.
0: مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح.

نؤمن ومن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا والجسد المحلد إنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا ولدت الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يومنا نلوت ولم يفارق ناسوت لحظة واحدة لا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة بدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

0: آمين أن هذا بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطائرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أختيت يا أبي أخوتي سمحوا.

كل سنة وانتم طيبين. يوم الأربعاء في عشية عيد الصعود الساعة 6:30، يوم الأربعاء الجاي عيد عشية عيد الصعود 6:30، قداس عيد الصعود يوم الخميس من 7 لـ 9، 7 لـ 9 يوم الخميس قداس عيد الصعود.

small. Amina Sashoh.

أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكك تكن

0: كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
1: محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

وقادر على خلاصنا، أن نتألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب تنجينا وتغفر خطايانا.

0: أنا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعة خلاص فصل الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك طهرتنا العود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة وآيت له العذراء، نعظمك لأن من قبل صليبك ابنك هبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، نلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
2: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونجلك العذراء قديسة ورث لله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له نوجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهون، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في جوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وسلب عنا العهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بطن الآب، نسجد ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.

0: القدوس قدوس قدوس رب السبعوت سماء الأرض تمن كرامتك الحمد والله الآب دابت كل يا وسلس قدوس الحمد يا رب لك وقتكم معك ليس لنا ما يفشي إذا تكون سواك حل وقفر صحة الله عن سيئة اصنعنا بلا تصنعنا بغير فعلا معرف فعلا بغير معرف خفية والظاهر يا رب اخفنا جسم كزاك كرحمتك يا رب لك خطيئنا أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في الأرض خبزنا نعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نحن أهل المذنبين لا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشر مسيح
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين أقدمت عنه والذين أقدمت بواسطته

واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق

نشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم.

المسيع نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامة وقصص الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي يكون محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك قديس ساويروس وعلي ابن ديسقلس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيلس والقديس غرغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية و200 بأفسس، فما أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني، فما حقارتي لأنه مملوء مجد اسم قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين. فإذ لنا يا إخوتي ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا جديدا حيا صنعه لنا حديثا بالحجاب أي جسدي وكاهن عظيم على بيت الله، فلندخل إلى بقلب صادق وكمال إيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسلة أجسادنا بماء نقي لنتمسك بإقرار الرجاء الراسخ لأن الذي وعد هو أمين، ونلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتمعنا كما لقوم عادة بل وعظين بعضكم بعضا، وبالأكثر على قدر ما تنظرون أن اليوم يقرب، فأنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا بل انتظار دينونة مخيفة وغيرة نار عديدة أن تأكل المضادين، لأنه إذا أهان واحد ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة، فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وجعل دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة، فإننا نعرف الذي قال لي انتقام أنا أجازي، وأيضا يقول أن الرب سيدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ولكن تذكروا الأيام الأولى التي فيها استنرتم وصبرتم على الآلام الكثيرة بجهاد عظيم، من جهة صرتم مشهورين بتعيرات وضيقات وطارة صائرين شركاء الذين تصرفون هكذا، لأنكم رسيتم للمقيدين وقبلت سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم غنى أفضل باقيا إلى الانقضاء، فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم إرادة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، أما البار فبالإيمان يحيى. نعمة الله الآب فلتحل على روحنا يا آبائي أخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا أمين. فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فكأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والعزة إلى الأبد أمين. يا أحبائي لا تستغربوا البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا، وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

ومن عمل أبان الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فأما شاول فكان لم يزل بعد ممتلئا تهديدا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه الوسائل إلى دمشق إلى المجامع، حتى إن وجد رجالا ونساء في الطريق يسوقهم مسوقين إلى أورشليم. وإذ كان منطلقا واقترب من دمشق أضاء عليه بغتة نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال له: أنا هو يسوع الناصري الذي أنت تضطهده، لكن قم واصعد إلى المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تصنعه. وأما الرجال الذين كانوا منطلقين معه فوقفوا مندهشين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنادى شاول عن الأرض وكان هو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فأمسكوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، فمكث 3 أيام لا يبصر ولم يأكل ولم يشرب. وكان بدمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في الرؤيا: يا حنانيا. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب: قم فانطلق إلى الزقاق الذي يسمى المستقيم، ويطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا يسمى شاول، لأنه هو يصلي. فإذ رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا قد دخل ووضع يديه عليه لكي يبصر، فأجاب حنانيا وقال: يا رب، إني سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم صنع بالقدسين من الشرور بأورشليم، وهنا أيضا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق كل من يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، فإن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام الأمم والملوك وبني إسرائيل، لأني أنا سأريك كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فانطلق حينئذ حنانيا ودخل البيت ووضع يديه عليه وقال له: أيها الأخ شاول، قد أرسلني إليك الرب يسوع الذي قد ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء شبه الكشور وأبصر، ثم قام واعتمد وتناول طعاما فتقوى، فمكث أياما مع التلاميذ الذين كانوا بدمشق، ولوقته بدأ ينادي في المجامع بأن يسوع هو ابن الله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله. أمين.

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

لكم إنني أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا فسوف آتي أيضا وآخذكم إلي حتى

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اعترفوا للرب فأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. اعترفوا لإله الآلهة لأن رحمته ثابتة إلى الأبد. ما أجمل هذه الكلمات في حديث رب المجد يسوع الوداعي لتلاميذ الأطهار يوم الخميس بعد ما قدم جسده ودمه، وقبل ما يطلع على البستان قال لهم كده: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. أنا هو الطريق. إزاي يا رب؟ النهاردة واقفين قدام الأبواب الدهرية، الأبواب المقفولة من أيام ما آدم أخطأ، واتقفلت الأبواب ولهيب نار سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. اتفتحت الأبواب إزاي؟ قال: أنا ماضي لأعد لكم مكانا. إزاي هتمضي وإزاي هتدخلوا الأبواب الدهرية مقفولة؟ يقول كده: لنا ثقة للدخول إلى الأقداس بدم يسوع، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بإيه؟ بدم يسوع. هتدخل ازاي من الابواب الدهرية؟ قال: هقدم ذاتي ذبيحة. في العبرانيين يقول كده: استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين

من الموت كانت كل أيام حياتهم تحت العبودية. كلمة يبيد دي جميلة أوي. لكي يبيد اتفتحت الأبواب الدهرية إزاي؟ بتقديم جسد يسوع. أنا ماضي لأعد لكم مكانا. إزاي تمضي والأبواب مغلقة وما يدخلش هناك ذو طبيعة بشرية؟ قال لنا ثقة للدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا فتحه بالحجاب أي جسده. لما تمزع الحجاب، لما تمزع جسد يسوع على الصليب انفتحت الأبواب الدهرية لكي يبيد. خد بالك من كلمة يبيد دي، الموت المخيف. لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعطك أولئك الذين خوفا من الموت. كل واحد يسمع كلمة الموت يقول لك بعد الشر يا أخي، شوف لنا سيرة عدل. كانوا الإنسان خوفا من الموت كل أيامهم تحت العبودية. إنما النهاردة رب المجد يسوع فتح الأبواب الدهرية بدم نفسه لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. أنا ماضي لأعد لكم مكانا. عشان كده قال لنا أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا الطريق، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. طبعا ده الأبواب مغلقة، الأبواب مغلقة. وإحنا نحتفل يوم الخميس الجاي بعيد الصعود، إنجيل ده يقول لنا كده إن الأبواب الدهرية اتفتحت بدم يسوع. أنا ماضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا. إزاي؟ قال بتقديم جسد يسوع. آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وتعرفون الطريق. طبعا ما هو الطريق؟ هو الباب. في أورشليم السماوية تلاقي المدينة لها 12 باب، وعلى كل باب لؤلؤة واحدة. اللؤلؤة دي ما رب المجد يسوع هو لؤلؤة كثيرة الثمن. على كل باب لؤلؤة واحدة كبيرة قوي. دي مين؟ قال شخص يسوع اللي هو الباب اللي اتفتح بتقديم جسد الطاهر على الصليب. اتفتحت الأبواب الدهرية. علشان كده بقى خدوا بالكم معايا، احنا بنقول تمثيلية القيامة وبنقول فيها افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. كتير يقول الأصول الكلام ده يتقال إمتى؟ في عيد الصعود، لما اتفتحت الأبواب الدهرية ودخل يسوع كسابق أمامنا. ولكن هنا بعد الصعود لو تاخدوا بالكم معايا، رب المجد يسوع لما كلم المجدلية قال له اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم. أتوقع أنه يقول لها روحوا لهم أن أنا قمت من الأموات. لا، قال لهم إيه؟ قال لها روحي قول لهم إيه؟ إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. البشرة بالصعود جت إمتى؟ يوم القيامة، لأن اتفتحت الأبواب الدهرية بتقديم جسد يسوع. فيوم قيامة المسيح لما تقدمت الذبيحة اتفتحت الأبواب الدهرية، ولنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا فتحه. فقال لها مش القيامة هي التارجت، التارجت هي إننا زي ما بولس الرسول يقول كده أقامنا معه.

هو أجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا. فغاية القيامة هي انفتاح الأبواب الدهرية ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا. عشان كده في عيد القيامة بنقول افتحوا

ربنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين.

إنجيل لوقا. الأصحاح السادس عشر. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال له: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم، إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما

هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله، وهم محبون للمال، فاستهزأوا به. فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم. إن المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله. كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يغتصب نفسه إليه. ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبزة، وهو يتنعم كل يوم مترفها. وكان مسكين اسمه لعازر، الذي طرح عند بابه مضروبا بالكروب، ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابن اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم، لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. الأصحاح 17. وقال لتلاميذه: لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته. خير له لو طوق عنقه بحجر رحم وطرح في البحر، من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. احترزوا لأنفسكم، وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا: أنا تائب، فاغفر له. فقال الرسل للرب: زد إيماننا. فقال الرب:
لو كان لكم إيمان مثل

حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. ومن منكم له عبد يحرث او يرعى يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا واتكئ، بل الا يقول له اعدد ما اتعشى به وتمنطق واخدمني حتى اكل واشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت؟ فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. وفي ذهابه إلى أورشليم اكتاز في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل الى قرية استقبله 10 رجال برس فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم اذهبوا واروا انفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما رأى انه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فاجاب يسوع وقال اليس 10 قد طهروا؟ فاين 9؟ الم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له قم وامضي، ايمانك خلصك. ولما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله اجابهم وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هوذا ها هنا او هوذا هناك، لان ها ملكوت الله داخلكم. وقال للتلاميذ ستأتي ايام فيها تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان ولا ترون، ويقولون لكم هوذا ها هنا او هوذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. لانه كما ان البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء الى ناحية تحت السماء، كذلك يكون ايضا ابن الانسان في يومه. ولكن ينبغي اولا ان يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل، وكما كان في ايام نوح كذلك يكون ايضا في ايام ابن الانسان. كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون الى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان واهلك الجميع. كذلك ايضا كما كان في ايام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون. ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سادوم امطر نارا وكبريتا من السماء فاهلك الجميع. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الانسان. في ذلك اليوم من كان على السطح وامتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحقل كذلك لا يرجع الى الوراء. اذكروا امرأة لوط، من طلب ان يخلص نفسه يهلكها، ومن اهلكها يحييها. اقول لكم انه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد فيؤخذ الواحد ويترك الاخر، تكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة وتترك الاخرى، يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك

يتركوا الآخر. فأجابوا وقالوا له: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. الأصحاح 18. وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسان، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان. ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها، لألا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ولكن متى جاء ابن الإنسان، ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرأ على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. فقدموا إليه الأطفال أيضا ليلمسه،

أنا هو الطريق والحق والحياة زي ما كلنا عارفين دي جت في يوحنا 14:6. هي الحقيقة يعني ما ينفعش موضوع أنا هو الطريق والحق والحياة زي ما كلنا عارفين دي جت في يوحنا 14:6. هي الحقيقة يعني ما ينفعش موضوع لأنه كل جملة يعني عقيدة لوحدها مش موضوع. سيد المسيح هو الطريق، سيد المسيح هو الحق، السيد المسيح هو الحياة، لكن هم زنقوني فيها انه كل موضوع، فاحنا ناخد كده 5 دقائق في كل موضوع او 10، لكن هم يعني بيتكلموا عن صفات مهمة جدا في حياة السيد المسيح، صفة الطريق والحق والحياة. باختصار شديد قوي، الطريق كلمة عبر بها الكتاب المقدس عن كيفية الوصول إلى الله، كيف يصل الإنسان وإيه الطريق اللي يوصله لله. فده كان الكتاب المقدس في العهد القديم بيتكلم بهذه الجملة، الطريق عبر عن كيف يوصل الإنسان. إيه هو الطريق في العهد القديم؟ كان متحدد في الناموس. الناموس وصايا العهد القديم، حفظها هو اللي يوصل إلى الله. إذن الطريق في العهد القديم هو الناموس، ومعناها بحفظ الناموس تستطيع أن تصل إلى علاقة قوية مع الله. في العهد الجديد، لأن السيد المسيح هو الابن الوحيد اللي بذل ذاته عن حياة العالم، وهو اللي أعطى حياة للإنسان، بهذه الحياة يستطيع أن يصل إلى عمق العشرة القوية والاتصال الكامل بالله. ليه؟ لأنه هو والآب واحد. من رآني فقد رأى الآب. عشان كده توما كان مستغرب. المسيح المسيح بيقول لهم أنا ماضي لأعد لكم مكان، ومتى أعددت لكم مكان سآتي وأخذكم معي. ثم طبعا الكلام يعني ممكن السيد المسيح يزعل منه، لو أي حد يزعل منه. قالوا نيجي معك إزاي؟

وقال لهم وانتم تعلمون الطريق؟ قالوا نيجي معك ازاي احنا ونعرف الطريق زي لما احنا مش عارفين انت رايح فين. رد كده بعمر بقى المسيح بيقول لهم انتوا عارفين الطريق لان الطريق هو المسيح وهو اللي بيكلمهم، فمش معقول هو بيكلمهم وهم مش عارفينه. لكن لهذا الوقت ما كانوش فاهموا ان الطريق هو المسيح. هو بيقول لهم انتوا هتوصلوا للحياة الابدية المعدة لكم عن طريقي انا اللي بكلمكم، وانتوا عارفين الطريق فاحنا مش عارفين الطريق، واحنا عارفين هتروح فين لما هنعرف الطريق. لكن السيد المسيح كما عودنا انه يستحمل سواء عنف الاسئلة اللي وجهت لي او عنف الاجابة بكل هدوء، قال له انا هو الطريق. وده يورينا برضو طريقة ربنا معانا، انه احيانا يتعامل معانا كده وعايزين احنا نكتشف الحاجة بنفسنا، مش لازم يتكلم عن ذاته كتير. ولهيته ما كشفهاش بسهولة لكل تلاميذه، الا لما كان يضطر موقف انه يشدد ويقول، لكن كان يحب انه كل التلاميذ يفهم منه كده زي المدرس الناصح. يعني مش لازم وهو بيشرح تيجي حاجة صغيرة كده دي ايدي يا استاذ، وهذا انت تكون عارفها من قبل ما نقولها لك. فبيضايق لما او يزعل لما وهو بيشرح في حاجات حد يسأله في حاجة صغيرة كده، طب احنا دي مش عارفينها، ما انت لازم تكون عارفها دي. ومع هذا وضح له انا هو الطريق والحق والحياة. عشان كده يوحنا المعمدان لما نادى على طول بالاستعداد لقبول المخلص قال اعدوا طريق الرب، استعدوا للطريق الحقيقي اللي يوصلكم لله. في ادلة كتير في العهد الجديد بتؤكد، وطبعا دي صفة الهية بتؤكد الوهيته ان هو الطريق هو الموصل الى العلاقة القبل لله. بالاضافة لكده في نبوات وحاجات اشارة بسيطة في مفهومها كده وفي ظهرها، لكن قوية في مفهومها انها توضح ان السيد المسيح هو الطريق. يقول لنا كده في اشعياء 35:8 تكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس بل هي لهم، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. في عبرانيين بنفس المعنى 10:19 لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع المسيح طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي بجسده. اذا في اشارة في العهد القديم بتؤكد ان السيد المسيح هو الطريق اللي يوصلك الى العلاقة القوية بالله، اي حاجة تاني ممكن تتوه. وهو ليه الطريق؟ لانه هو الاب واحد، هو الابن الوحيد اللي بذل ذاته عن حياة العالم، هو اللي كرس ذاته من اجلنا، كرس ذاته وهب لنا ذاته، بمعنى انه نقدر زي ما بيقول اي بجسده نقدر ناخد جسده ودمه وبجسده وبدمه نتصل بيه، يبقى لنا عشرة قوية معه، وبهذا نكون وصلنا الى الحياة الابدية مع الله. طريقا حديثا ليس كالانبياء في العهد القديم، لانه في انبياء كتير في العهد القديم كانوا بيشرحوا وبيوضحوا الطريق، لكن السيد المسيح رسالته تختلف. المسيحيين اطلق عليهم انهم اهل الطريق او اهل المسيح في اعمال 9:2 بيقول كده عن القديس بولس قبل ما يؤمن بالمسيح، ذهب الى سوريا

يقول كده: حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أم نساء يسوقهم إلى أورشليم. في أعمال 19:9: ولما كان قوما يتقصون ولا يقنعون شاتمين الطريق. إذن الطريق هو الوصول إلى الله، ومش ممكن إنسان يصل إلى العشرة القوية لله إلا بالسيد المسيح، أي بجسده ودمه. ولو احنا سلكنا فيه يبقى احنا والمسيح واحد، لدرجة انه يطلق علينا انه احنا اهل الطريق. انا بقول باختصار قوي عشان ادي فرصة سيدنا، بالاضافة انه الموضوع موضوع لاهوتي اقوى من انه يتقال في 10 دقائق، لانه صفة من صفات السيد المسيح اللي بتثبت الوهيته. انا هو الحق. الحق معناها الغير المخفي، حاجة ظاهرة، ليس مجرد كلام ظاهر، بل هو حياة ظاهرة لا يستطيع احد ان يخفي الحقيقة. الحق هو ايضا المعرفة الكاملة غير الناقصة. الحق ايضا هو الطبيعة الالهية. دي كلها معاني كلمة الحق في الكلمات اليونانية. اذن الحق في المعنى الحقيقي هو غير المخفي، الشيء الواضح للكل، زي الشمس كده، خلاص بصلها ما تقدرش تقول اي حاجة، دي حقيقة تقدرش تخفيها، ظاهرة تقدرش تخبيها. والمعرفة، المعرفة الحقيقية، الانسان اللي يعرف المعرفة الحقيقية هي ده الحق. ايضا الطبيعة الالهية هي بمعنى الحق. عشان كده في قانون الايمان ابائنا بيقولولنا عن الله اله حق من اله حق. لما نتكلم عن صفات السيد المسيح بنقول كده: النور الحقيقي، الكرمة الحقيقية، الخبز الحقيقي، الله الحقيقي، بالحقيقة قام. فكأنه الخبز الالهي، الكرمة الالهية، قام قيامة الهية. فاذا الحقيقة هي صفة من صفات الله، او تظهر طبيعة الله. الحق هو الاصل الصادق، ده الحق، ده الشبيه. فاذا السيد المسيح لما يقول انا هو الحق، يبقى هو الغير مخفي، مش حد يقدر يخفيه. هو المعرفة الكاملة، هو الطبيعة الالهية، هو فيه كل الصفات الالهية، هو الاصل الصادق لله. عشان كده بيقول لنا المسيح بهاء مجد الاب ورث جوهره. قديما الله قال على الانسان: نخلق الانسان على صورتنا، حاجة شبه. لكن بالنسبة للسيد المسيح هو الحق، لانه هو ذات جوهر الاب. كل ده يؤكد الوهية السيد المسيح. وبما ان السيد المسيح هو الطريق اللي بيه نصل الى عمق العلاقة القوية مع الله، يبقى اذن هو الحق. اي طريق اخر مش هيوصلنا، لا توجد فيه احتمالات او تخمينات، لانه هو الحق. يقول لنا كده الكتاب: لان الناموس بموسى اعطي، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. الكتاب المقدس زي ما برضو اتكلم عنه

الطريق كتير، اتكلم عن الحق كتير، لكن يعني مش مجاله قوي دلوقتي. موقفي انا طبعا من الطريق ومن الحق، من الطريق اسلك في الطريق الحقيقي لكي اصل بايماني بالمسيح الى الحياة الابدية، ومن الحق يقول لنا كده الكتاب المقدس انه تعرفون الحق والحق يحرركم. اذا بمعرفتي الحقيقية بالرب يسوع استطيع ان احرر ذاتي من كل ضعف ومن كل خطية. وان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرارا. ان قلنا لاننا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. إذن الحياة مع المسيح محتاجة لمعرفة حقيقية بالمسيح، لسلوك حقيقي لكي نعيش في الحق الحقيقي. بالمحبة الصادقة نستطيع أن نعيش في الحق مع المسيح. يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. وبهذا نعرف اننا من الحق. انا هو الحياة. الحياة في العهد القديم كان مفهومها عبارة عن الصحة وطول العمر، هو ده الحياة. واحد ربنا مديله صحة مديله عمر طويل يبقى يعني حياته تمام قوي، واذا فيها غنى يبقى ده يعني تمتع بكل الحياة. اما في العهد الجديد فسمت كلمة الحياة اصبحت هي العلاقة مع الله الموصلة الى الحياة الابدية، هي دي الحياة. مش ممكن نصل اليها الا بالطريق وبالحق، يبقى نصل الى الحياة لانه السيد المسيح هو مصدرها. ثلاثة مرتبطين، انا هو الطريق والحق الحياة. تتمسك بالسيد المسيح تمسكا حقيقيا من كل قلبك تستطيع ان تصل الى الحياة. هو مصدر الحياة، لان الكتاب فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، كل شيء به كان، بغيره لم يكن شيء مما كان. السيد المسيح رسم لنا الوصول الى الحياة بالاسرار، هي باب الدخول للحياة الابدية المعمودية. توصلنا الى الحياة الابدية، سر الميرون يثبتنا في الحق. التناول هو ده الطريق اللي يوصلنا للحق وللأبدية. وحتى لو ضعفنا وصدرت أخطاء مننا نستطيع أن نرجع إلى طبيعتنا وقدستنا بالاعتراف. قدم لنا ذاته، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو خبز الحياة، من يأكل من جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. السيد المسيح هو مصدر الحياة، ولكي يؤكد أنه هو مصدر الحياة أعطانا كده بعض الأمثلة في إقامة الأموات، ليس تكريما للأشخاص وليس مجرد ان يعطيهم حياة زمنية لانه كلهم ماتوا تاني، لكن علشان يؤكد ان هو مصدر الحياة، وليؤكد مفهوم اعمق ان الموت ده رمز لموت الخطية، وان السيد المسيح ممكن يقيم اي انسان يريد ان يقوم من موت الخطية. ابنة يايروس تمس

نزل تملك جزء كده من الخطية على الإنسان لسه ما انتقلتش من بيتها، خطية لسه في بدايتها كده. ابن أرملة نايين لا ده مشي شوية وصل لغاية الشارع، خطية يعني استمرت مع الإنسان فترة. إقامة لعازر ده يعني اندفن وقعد 4 أيام ونتن وعظم وتحللت، ولكن مع هذا يقول لنا الرب أنا هو قيامة والحياة. لو أنت في ضعف عندك سواء في بدايته أو ليه سنين طويلة معاك أو يعني خلاص خلص عليك وأنهى أبديتك وحياتك في خطر، إذا رجعت إلى الله يستطيع أن يعطيك حياة أبدية، لأنه هو الحياة. حق الحق أقول لكم، آية كده جميلة بتعجبني قوي هنقولها عشان ندي فرصة لسيدنا للأسئلة أكتر. حق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله، السامعون يحيون. إذن صوت السيد المسيح ووصاياه تستطيع أن تقيم الإنسان اللي يسمعها، اللي يسمعها، لأن ناس كتير بتسمع صوت ربنا في الكتاب المقدس في الكنيسة في أي مكان، لكن مين اللي بيسمع سمع حقيقي؟ مفيش حد من المسيحيين ما قراش الكتاب المقدس نادرا، لكن مين اللي بيعمل بيه؟ اللي يسمع يقول لنا كده الكتاب حتى لو كان من الأموات يحيى. فكم وكم أولاد الله اللي عايشين معاه في عشرة مقدسة، لما ينفذوا وصية ربنا ويسمع صوته تبقى حياتهم زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس نور العالم، أنتم نور العالم. الله يعطينا أن نتمتع بما أعطاها الله للبشرية، رسم لنا الطريق، أعطانا ذاته الحق والحياة، حتى نتمتع بما قدمه ابن الله الوحيد من خلاص لكل إنسان في العالم، من مكان معد لكل واحد. أمضي وأعد لكم مكانا، متى أعدت لكم مكان آتي وأخذكم إلي، وقال أنتم تعرفون الطريق. ريت ما نسألش السؤال اللي سألتهم ونقول له هو فين الطريق أنا مش عارفه، ده أنا مش عارف أنت رايح فين. لا أنا عارف يا رب، عارف الطريق وعارف أن أنا رايح فين. بصلاة أبينا قداسة البابا يعطينا أن نعرف الطريق والحق والحياة ونسلك فيه، ولله كل مجد وكرامة إلى الأبد.

0: يا ترى مين اللي جاي في الوقت ده؟
1: انا جبره جاي من هبشه، عاوز اقعد في دير.
0: استريح شويه، انا مش فاهم حاجه. هوديك لقمص باسيليوس امين الدير تتكلم معاه.
1: حللني يا اباتي.
2: الله يحلك. قول لي بقى ايه الحكايه.
1: انا جبر صادق جاي من حبشه، عايز اقعد في دير.
2: حيلك حيلك، مش اما نشوف حكايتك الاول ايه وبعد كده نشوف حكايه الدير.
1: اباتي انا جبر صادق، اتولدت في لبنان، ودي قريه صغيره جنب ميناء اسمره في حبشه، وجيت منها ماشي لغايه هنا عشان اقعد في دير.
2: جاي من الحبشة لغاية هنا ماشي، وقعدت قد ايه ماشي؟
1: ماشي ماشي أباتي حوالي 3 شهر.
2: وبعدين كمل.
1: وانا أباتي اكبر اخواتي الستة، وابويا غني وعنده مواشي واراضي كتير.
2: يعني اغنية وعندكوا اراضي ومواشي، وفاكر انك تقدر تعيش حياة الرهبان الصعبة اللي كلها تقشف وزهد؟ لا لا لا، ارجع يا ابني لأهلك احسن، الحياة هنا مش هتقدر عليها.
1: ارجوك اباتي انا عاوز اقعد في دير. انا رحت قداسة بابا وقال لي روح الدير.
2: وفين جواب التوصية بتاع البابا؟
1: قداسة بابا مش يديني جوابات.
2: وكمان مش معاك جواب توصية؟ روح يا ابني بلدك.
1: أرجوك يا أباتي نفسي أقعد في دير، نفسي أقعد في دير.
2: خلاص خلاص، أنت قلتلي اسمك إيه؟
1: جبرة صادق خريستوس.
2: جبرة خريستوس جبرة لا، أنت من النهاردة اسمك عبد المسيح. تعال بقى معايا لما أوريك القلاية بتاعتك. هي دي قلايتك.
1: لا أباتي أنا عاوز قلاية دي هناك.
2: ما لقيتش غير القلاية دي؟ يعني دي قلاية متر ونص في متر ونص، وتحت سلم، وبابها بايظ وضلمة وما فيهاش فرش، يعني مش هتعرف تنام فيها.
1: برضو أنا عاوز قلاية دي هناك أباتي.
2: طب في قلاية جنبها أوسع شوية اسكن فيها.
1: لا لا لا لا، أنا عاوز قلاية اللي قلت لك عليها.
2: خلاص خلاص، اعمل اللي انت عاوزه، شغلتك في الدير هتبقى في المطبخ هنا. تعالى علشان تستلم شغلك.
3: باسم آب وولد ومنفس قدوس، أهادوا أملاك أمين. أبونا زبا سمايات، يتقدس اسمك، تمساء من جسدك، ويكون فك أدك. بكم أبا سماي كما هو بأمدين، سي سعيني زلال أبياتنا، أفانا يوم تبكي لنا أبسنا، كما نهني نهني لذا أبسالنا. اتقاف أنا أجزيء وسط منسورة الله، أدهننه وبلهن أمكل أكول. اسم زي أكا يئيت من جسد هاي وسبهات لا ألام ألام. آمين. باسم آب وولد ومنفس قدوس، أهادوا أملاك آمين.
4: ايه يا ابونا عبد المسيح، مش عارف تولع عبور جاز؟
1: لا لا، دي هيشتغل دلوقتي.
3: اشتغلي بقى اشتغلي، مش عايز تشتغل.
2: عندنا ضيوف يا ابونا عبد المسيح، اعمل شاي بسرعه.
1: حاضر ابونا باسيليوس.
2: يلا شهل بسرعه.

0: اللي ده بتعمل شاي؟
1: حاضر أبا باسيلوس، حاضر أباتي، حاضر.
0: انت شكلك مش نافع في المطبخ، انت من النهاردة هتشيل الزبالة ترميها برا وتكنس الدير.
2: اكنس اكنس جبرة، اكنس، شيل شيل جبرة، شيل وساخة، شيل زبالة بتاع الدير. يا ريت جبرة تعرف تشيل وساخة بتاع قلبك في قفة زي دي وترميها بعيد عنك. اكنس دير، اكنس يا جبرة، اشتغل. كل ما تتعب جبرة تبني اكتر، وكل ما تبني توصل. اشتغل اشتغل جبرة اشتغل.
3: وخلال سنتين تقريبا فضل ابونا عبد المسيح الحبشي في الشغلانه دي، وكان الرهبان واخدين انهم يشوفوه كل يوم ماسك مقشته وماشي يكنس طرق الدير من غير ما يكلم حد. وكان الاباء شيوخ الدير عارفين ان قصد يعمل كده في شغل المطبخ عشان امين الدير يديله شغلانه تانيه اصعب. وفضل الحال على كده لحد ما في يوم من الايام حصل.
4: ارجوك يا ابي أجل طرد أباء الرهبان لحد ما يقدموا التماس لصاحب القداسة الأنبا يؤنس. أسألك باسم المسيح إنك تتراجع في القرار ده.
5: قلت لك يا أبو نمينة أنت راهب متوحد، مالكش دعوة خالص بالموضوع ده.
4: يا أبي حللني، أنا هفضل مع أباء الرهبان السبعة دول أخدم المريض فيهم وأراعيهم لحد ما يرجعوا الدير.
2: إيه دي؟ وفي إيه؟ إيه رهبان دي مع أبا مينة متوحد؟ دول يروحوا فين دول؟
6: ده الرهبان السبعة دول الأنبا يؤنس طردهم من الدير، وأبونا مينا المتوحد مشي معاهم عشان يراعيهم.
2: حللني أباتي قمص باسيليوس، أنا عرفت اللي حصل للرهبان سبعة وخروج أبونا مينا المتوحد معاهم، وقال لي بتاعته دلوقتي فاضي، أنا عاوز أخرج من الدير وقعد في قلاية بتاع أبو نمينة، أنا عاوز أعيش متوحد في الصحراء.
0: الطريق برا صعب وكله جبال وفيه وحوش كتير هنا، وبعدين غير كده أنت أجنبي وهتعمل لنا مشكلة مع السلطات لو عرفوا.
2: أيوة أبا باسيلوس، أنا
0: قلت لا يعني لا.
2: طب أعمل إيه دلوقت؟ أعمل إيه؟ أيوة انا اطلع فوق النخله دي واقطع منه شويه ليف واعمل حبل جامد. ايوه اطلع فوق النخله اعمل حبل جامد من لوف بتاع النخله. ايوه اقطع حبل اعمل حبل دلوقتي، حبل بقى جاهز ومتين. اخد شويه ميه وشوية عيش وراس الفاس دي. أيوة أرمي حبل برا الدير من فوق سور الدير. يا سور الدير عالي قوي، يلا جبرة يسوع معاك، أرمي حبل برا الدير، انزل نط جبرة نط جبرة، ما تخافش نط جبرة. أنا دلوقتي برا الدير، يلا يا عبد المسيح، يلا على قلاية أبونا مينا متوحد، اجري اجري يا جبرة، اجري على قلاية أبونا مينا متوحد.
6: أنت ما شفتش أبونا عبد المسيح النهارده يا أبانا؟
7: لا يا أبونا بشوي.
6: غريبة، ومن راح فين؟
7: هو أنت كمان ما شفتوش؟
6: القمص باسيليوس أمين الدير أهو، تعالى نسأله.
7: حللنا يا أبونا باسيليوس، هو أنت ما شفتش أبونا عبد المسيح النهارده؟
8: لا ما شفتوش.
2: ايه الحبل ده؟
0: يبقى ابونا عبد المسيح عملها وخرج لقلاية ابونا مينا.
6: وايه العمل دلوقتي؟
0: كلها كام يوم ويجي عشان ياخد مية وعيش، وساعتها حنشوف حنعمل ايه معاه.
6: ايوه ايوه ثانية واحدة، اتفضل يا ابونا عبد المسيح.
2: انا كنت جاي اخد مية وعيش عشان اللي معايا خلصوا.
6: بس كده؟ اتفضل يا ابونا اتفضل، خد اللي انت عايزه.
2: انتوا قفلتوا بابي ليه؟
8: قفلتوا باب الدير ليه؟ ليه؟ ليه؟
6: معلش يا ابونا عبد المسيح، ابونا القمص باسيليوس منعك من الخروج من الدير.
8: انا عاوز اخرج.
6: معلش يا ابونا مش حاضر.
2: يلا زي مرة فاتت. اخرج يا جبرة، يلا يا جبرة اخرج، نط زي مرة فاتت. اجري جبرة، اجري جبرة.
6: امال فين ابونا عبد المسيح؟ وايه الحبل ده يا ابونا بسيديوس؟ ابونا عبد المسيح خرج تاني.
8: طيب انا هبلغ الشرطة عشان تجيبه.
6: اهو جاي هناك، الشرطة جايبة ابونا عبد المسيح ورابطين ايده ورا ظهره.
8: عايزك يا ابونا عبد المسيح تتعهد انك ما تخرجش من الدير تاني، هيبقى فيه مشاكل كتير عشان انت حبشي الجنسية.
9: يقول القديس مارس حق: لا تلتفت الى اشفاقهم، والذي يعول دبيب الارض هو يعولك.
6: يا ابونا القمص باسيليوس، ابونا عبد المسيح هرب لتالت مرة
3: وفشلت كل محاولات الرهبان عشان يخلي أبونا عبد المسيح يقعد في الدير، وما بقاش قدامهم غير حل واحد عشان يتخلصوا من المسؤولية بتاعته، وهي أنهم يشتكوا للبابا يؤنس.
8: حللني يا قداسة البابا يؤنس.
10: الله يحلك يا أبونا بسيديوس.
8: أنا مش عارف يا قداسة البابا أعمل إيه مع أبونا عبد المسيح، كل شوية يطلع من الدير ويقعد في الصحراء، ولما رجعه يهرب تاني، لدرجة اني قفلت الباب وجبت له الشرطة وبرضه بيهرب. انا مش عارف اعمل معاه ايه.
10: مالك يا ابونا عبد المسيح مزعل ابونا باسيليوس ليه؟
9: سامحوني اباتي، سامحوني، بس انا كنت عاوز اقعد في قلاية بتاع ابونا مينا، نفسي اعيش في وحدة مع ربنا.
8: ما قلناش حاجة، عيش مع ربنا بس لازم تراعي حاجات كتير.
9: اخطأت يا ابي، حللني، بس اسمحوا لي اتوحد في الصحراء، انا حاسس ان ربنا اختار لي سكة دي.
6: خلاص يا ابونا باسيليوس سيبه براحته، خليه يقعد في قلاية ابونا مينا.
8: يا سيدنا الحياة في البرية صعبة، المنطقة كلها مليانة وحوش وزواحف وديابة وكلها مخاطر كتير.
10: ما تقلقوش عليه، الرهبان الاحباش واخدين على سكن الكهوف والمغارات، سيبوه يكمل اللي هو اختاره.
8: خلاص زي ما تحب يا قداسة البابا.
9: أشكرك وتشكر، أشكرك أبا باسيليوس، أشكرك يا أباي، أشكركم، أشكركم أباي، أشكرك أبونا، أشكرك، متشكر متشكر. أنا أتوحد في الصحراء.
6: أو إحنا قربنا من مغارة أبونا عبد المسيح.
3: إيه ده؟ هو إيه اللي بيعمله ده؟
6: هو عادته كده، كان بيصلي ولما شافنا جري بسرعة يحط حاجة على جسمه ويطلع دلوقتي يعمل لنا مطانيات.
3: إزايك يا أبونا عبد المسيح؟
9: نشكر ربنا. تفضلوا أباتي.
3: ربنا يديك القوة.
9: تفضلوا أباتي، تفضلوا تفضلوا تفضلوا يا أباتي. ده عيش، ودي زيتون، ودي فول، ودي عدس.
3: ايه ده كله يا ابونا؟ يعني مش كفاية جايب لنا الاكل بتاعك وكمان فلوس؟
6: انا عندي حب استطلاع اشوف مغارة ابونا عبد المسيح دي شكلها ايه. الله الله الله الله الله، ايه ده؟ القلاية ما فيهاش ولا لقمة ولا اي حاجة، كل اللي فيها الحصيرة المقطعة دي والبطانية اللي دار عليها الزمن والكتابين اللي في الركن. بركاتك يا ابن عبد المسيح.
3: صلي لنا يا ابن عبد المسيح.
8: انا حمار، انا حمار، صلوا انتم من اجلي، صلوا من اجلي في اقلاليكم، انا حمار.
3: وكان ابونا عبد المسيح حافظ كل صلواته غيبا، وكان مداوم على قراية الانجيل وسير القديسين، وكان بيقعد فترة كبيرة يصلي عشان زواره اللي طلبوا صلاته، ده طبعا بعد ما بيمشوا. أما عن شغلته فكان ماهر جدا في صناعة القفف والحبال، وكان لازم يدي لكل راهب جديد في الدير قفة هدية. أما عن أكله فكان زاهد جدا فيه، وحاول رهبان دير البراموس بطرق كتيرة يقنعوه انه يهتم بطعامه، لكن مرضيش وعاش حياته كلها صائم عن اللحوم والمنتجات الحيوانية. مش بس كده، حتى الخضار مرضيش ياكله الا في نهاية حياته لما اجبروه الدكاترة على كده.
11: ايه ده يا ابونا، ده انت حالتك الصحية بقت تعبانة جدا. انت معدتك صغرت قوي يا ابونا، وصلت لحجم معدة طفل عنده 3 سنين. كل ده يا ابونا عشان سوء التغذية والاكل القليل.
6: حاولنا بطرق كتير يا دكتور، لكن هو منشف دماغه.
11: طيب انا هكتب له على مقويات كويسة، وان شاء الله باذن الله هيبقى كويس. بعد اذنكم يا ابائي، انا عازمكم النهاردة عندي على الغدا في البيت عشان البيت يتبارك بيكم. اتفضلوا اتفضل يا ابونا، معلش حاجة مش قد المقام. اتفضل يا ابونا عبد المسيح اتفضل.
2: هو الطبق ده فيه ايه؟
11: دي لحمة يا ابونا.
2: ابعدوه ابعد ابعد ابعدوه. والطبق دي فيه ايه؟
11: وده سمك يا ابونا.
2: لا لا لا ابعدوه كمان، ابعدوه كمان. جبرة مش ياكل. لا لا لا لا ابعدوه مش عايز.
11: امال هتاكل ايه يا ابونا؟ ده ما فيش قدامك غير طبق سلطة.
6: ربنا يبارك البيت ده وسكانه.
11: معلش يا ابونا عبد المسيح، بعد اذنك لازم تاخد الاكل ده معاك وتاكله كله عشان تشد حيلك وتبقى كويس يا ابونا. وعلى فكره السواق بتاعي هيوصلكوا لغايه الدير ان شاء الله.
2: ربنا يباركك ابني. انت سواق؟ اسمك ايه ابني؟
12: اسمي مجدي يا ابونا، سواق الدكتور بولس.
2: طب خد اكل دي يا مجدي بهنا وشفا، كله كله بهنا وشفا.
12: متشكر جدا يا ابونا.
6: يا ابونا عبد المسيح، في اصخفه جايين يزوروا الدير النهارده.
2: طب انا عاوز اقابلهم عشان اخد بركه بتاعهم.
6: بس بصراحه احنا خايفين من صراحتك الشديده، عارفين انك هتنتقد لبسهم وشكلهم زي ما عملت مع الانبا مكاريوس اسقف دير البراموس، والانبا ساوفيروس الاسقف الحبشي. فاكر قلت له ايه؟
2: ايدي يا اباتي، ايدي انت واحد وزير؟
6: خايفين لا تعمل كده مع الاسقف النهارده.
2: لا لا لا خلاص، مش يخاف.
6: يلا روح انا وانت ناخد بركته.
2: اهلا يا ايدي. ايه السرير ده؟ ايه المكتب ده والكراسي دي؟ ايدي يا ابائي.
6: يا ابونا عبد المسيح،
2: مش قادر اباتي، سيبني يا اباتي. دي الله يا راهب ولا واحد ملكان؟ ولا واحد ملكان. دي الله يا بتاع راهب، دي ولا واحد ملكان ولا واحد.

0: بصوا بصوا، شايفين الراجل اللي هناك ده؟
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه هو اللي عامله في نفسه ده؟ هات النضارة المكبرة هات عشان نشوفه كويس. ايه البهدلة اللي هو فيها دي؟ شايفين؟ شايفين هدومه المقطعة؟ شايفينها؟
0: ايه ده؟ العربية حصل لها ايه؟
2: انا عارف ليه، علشان احنا اتريقنا على الراهب ده. تعالوا تعالوا نتأسف له، تعالوا نتأسف له يمكن يسامحنا. معلش يا ابونا سامحنا، احنا اتريقنا عليك وعلى لبسك.
3: خلاص خلاص، روحوا هتلاقوا عربية شغال، يلا روح.
2: بركاتك يا ابونا، بركاتك يا ابونا.
3: اروح فين يا رب؟ انا مش قادر امشي ولا خطوة تاني.
4: مالك يا اباتي؟ في ايه؟
5: ابونا عبد المسيح، انا كنت عايز اروح الدير وتهت، مش عارف الطريق وتعبان قوي ومش قادر امشي ولا خطوة. اقول لي يا ابونا، ايه الدايرة اللي انت رسمتها في الارض ورشمت عليها الصليب؟
4: استنى استنى، انا ارسم دايرة. نام نام في دايرة دي واستريح، ولما تصحى ابقى شوف طريقك.
5: اقوم بقى اكمل طريقي. ايه ده؟ ايه الخطوط اللي حوالين الدايرة اللي راسمها ابونا عبد المسيح؟ دي خطوط زواحف كتير.

0: احنا زوار يا ابونا وجايين نقابل ابونا عبد المسيح، ممكن توصلنا ليه؟
1: تعالوا معايا
2: يا ابونا.
1: لا لا لا لا، محدش ينادي عليه ولا يدخله، سيبوه لما يطلع لوحده.
3: اهلا اهلا اهلا، عاملين ايه؟
0: نشكر ربنا، انت مش فاكرنا ولا ايه يا ابونا عبد المسيح؟
3: مش
4: انا هفكرك يا ابونا، فاكر لما جينا لك من فتره طويله مع رحله شباب وانت شاورت عليا وقلت
3: دي زوجه كويس وده زوج كويس؟
4: دلوقتي احنا جينا لك يا ابونا واحنا متجوزين وبقينا اربعه مش اتنين.
3: ربنا يبارك، ربنا يباركوا، ربنا يباركوا.
5: وبعد نياحة البابا يؤنس وجلوس سيدنا البابا كيرلس السادس على كرسي القديس ماري ماركوس الرسول، جه البابا كيرلس في زيارة لدير البراموس.
6: أنا عاوز أقابل بابا كيرلس.
1: معلش يا ابن عبد المسيح، البابا كيرلس مجهد دلوقتي وبيستريح.
6: لا لا، برضو عاوز أقابل بابا كيرلس.
7: أهلا أهلا يا أبونا عبد المسيح.
3: بابا كيرلس إزيك أباتي؟ أنا عايز أباتي في موضوع بابا كيرلس.
7: تفضل يا أبونا.
3: كنت عايزك بابا كيرلس تقول لهم في الدير يمنعوا الناس تزورني في مغارة بتاعي، أنا عاوز أعيش في وحدة وهدوء مع ربنا.
7: أنا فهمك يا أبونا عبد المسيح، ما تقلقش أنا هقول لهم في الدير.
3: سلام، أنا رايح مغارة بتاعي. سلام أباتي.
7: تمشي إزاي؟ خليك بايت هنا للصبح وبعدين وبأرجع للبرية.
3: حاضر حاضر أباتي، هبت هنا للصبح.
8: اتفضل اتفضل يا ابونا عبد المسيح، انت هتنام هنا.
3: لا خلاص، انا هنام فوق كوم رملة دي. خلاص خلاص هنام هنا. خلاص روح انت.
8: ازاي يعني يا ابونا؟ دي الاوضه دي محضرينها مخصوص علشانك.
3: لا لا لا لا لا، خلاص انا هنام هنا فوق رملة دي.
7: يا ابونا باسيليوس، عايزكوا تمنعوا الزوار عن ابونا عبد المسيح زي ما طلب، يمكن يرفع الله غضبه عن العالم بسببه.
5: والعلاقه بين ابونا انطونيوس قداسة البابا شنودة الثالث دلوقتي أطال الله حياته وأجلسه على كرسي أزمنة عديدة ومديدة. كانت العلاقة بين قداسة البابا حاليا وابونا الراهب عبد المسيح الحبشي حميمة جدا، فابونا أنطونيوس في بداية حياته في الدير ومن خلال رحلة بحثه عن رهبنة مثالية لقاها في ابونا عبد المسيح اللي حبه جدا، وأحب ابونا عبد المسيح ابونا أنطونيوس، وكان قريب منه وكان معجب ببساطة لبسه.
9: أنا عايز أسكن جنبك هنا يا أبونا عبد المسيح.
3: خلاص أبا أنطونيوس، خد فاس دي وقفة واحفر في الصخرة دي هناك.
9: شكرا يا أبي. أنا عايز أعمل لك باب للمغارة دي علشان البرد والوحوش.
3: إيه أبا أنطونيوس، هو ديب يعمل باب لجحره؟
9: طب أنا عايز أعرف حكايتك من الأول يا أبي.
3: شوف أباتي، إن زمان زمان زمان كنت في حبشة، بعدين خرجت من حبشة وقعدت ماشي ماشي ماشي لغاية ما وصلت دير براموس. بعد ما وصلت دير براموس
9: أنا كنت عايز أسألك سؤال لحياتي الروحية يا أبي.
3: ما أنا مش قسيس ولا راهب، معرفش حاجة معرفش حاجة، أنا معرفش معرفش.
5: بس كان في حاجة غريبة في حياة أبونا المتوحد عبد المسيح الحبشي، هو إنه من وقت دخول الدير لغاية سنة 1971 ودي سنة خروجه من الدير، ما حد شافه بيتناول من الأسرار المقدسة في الكنيسة. الحكاية دي خلت أسئلة كتيرة تدور في دماغ الرهبان في الدير، يا ترى أبونا عبد المسيح بيتناول في مكان تاني؟ هل هو فعلا وصل لدرجة السياحة؟ وكانوا دايما بيدوروا على إجابة للأسئلة دي.
3: أنا كنت عاوز كماشة عشان أشيل درسي.
1: اتفضل يا أبونا، يلا يا أبونا شيل درسك علشان إحنا عايزين الكماشة.
3: لا لا لا، أصل مش ينفع النهاردة بالذات أشيل درسي. لا
1: مش معنى النهاردة بالذات.
3: خلاص خد كماشة بتاعك.
1: لا يا أبونا، أنت أكيد كنت بتتناول النهاردة عشان كده مش عايز تخلع درسك. بس إزاي محدش شافك بتتناول النهاردة؟
3: أنا رايح مغارة بتاعي.
1: لا يا ابونا، أنت كل مرة تهرب من السؤال ده، أنت بتتناول فين؟
3: هو أنبا بولا أول سواح كان بيتناول؟
1: أيوة طبعا.
3: أنا كمان بتناول.
1: ده الأنبا بولا أول السواح قال إن ملاك الرب يأتي ويناولني،
3: خلاص أنا رايح مغارة بتاعي. سلام يا أبتي. سلام. أنا رايح مغارة بتاعي. يتبتدي أولي وماما.
10: ازيك يا ابونا عبد المسيح؟
3: نشكر ربنا، نشكر ربنا.
10: انا جاي النهارده انا والاخ المقدس رزق عشان ناخد بركتك. انت بتعمل ايه يا ابونا؟
3: دي بضف رخوص عشان اعمل قفه.
10: انت تعرف يا مقدس رزق ان ابونا عبد المسيح قديس عظيم، بس ما حدش واخد باله. ده بيقعد هنا وسط الوحوش والديابه والعقارب من غير ما تاذيه. ده في تعبان بياكل معاه في الطبق بتاعه.
11: ما هي معجزات ابونا عبد المسيح معروفه في البريه كلها.
3: يجي كل واحد يتكلم على لسانه. كل واحد
10: ده في مره راح الاب بيمن السرياني ومعاه شويه شباب عشان يزور ابونا عبد المسيح، ولقوا عينيه حمراء قوي وملتهبه جدا، وقالوا له ازاي تعمل في نفسك كده، لازم تروح عند دكتور. رد عليهم ابونا عبد المسيح وقال لهم يسوع المسيح هو طبيبي، وحط كم الجلابيه على عينيه ومسحها، فراح الاحمرار والالتهاب وسط ذهول كل اللي قاعدين.
3: دي وماله هو دي ماله؟
10: انت عارف يا مقدس رزق ان ابونا عبد المسيح بيقول على نفسه حمار.
3: ايوه مظبوط مظبوط، انا حمار، انا حمار، خلاص انا حمار، أنا حمار.

0: الله، امال ابونا يسطس واقف قدام باب الدير وبيعمل مطانية كده لمين؟
1: انا مش عارف ابونا يسطس ماله النهاردة.
2: افتح الباب، افتح الباب.
0: نفتح الباب لمين يا ابونا يسطس؟
2: افتح الباب.
1: خلاص خلاص يا ابونا هنفتح الباب.
0: بسم الاب والابن والروح القدس، بسم الاب والابن والروح القدس.
1: ده ابونا عبد المسيح الحبشي كان هو كمان برا الدير بيعمل مطانيات.
0: يا سلام، دول اتنين قديسين شافوا بعضهم بالروح.
3: منفس قدوس اهاد املاك امين.
4: شكرا يا ابونا عبد المسيح على الحديث الروحي الجميل ده. سلام يا ابي. مالك يا ابونا بتبص ناحيه القريه دي ليه؟
5: انا رايح وادي نطرون دلوقتي.
6: تروح ازاي؟ دي الدنيا ليلت يا ابونا، وغير كده انت ما تعرفش حد هناك.
5: بقولك انا رايح قريه وادي النطرون دلوقتي.
6: استنى يا ابونا، استنى استنى يا ابونا عبد المسيح. طب قول لي ايه الحكايه
7: يا شيخ؟ حل عني بقى، عرفتيني في عشتي.
8: انت كل يوم تعمل خناقه من ولا حاجه، انت عايز مني ايه؟
7: يعني مش عارف عايز ايه يا اختي.
8: انت عايز مني ايه؟
7: يعني مش عارف عايز ايه يا اختي. 6 سنين ومش عارف تجيبي لي حته عيل واحد ربنا.
8: وانا بايدي ايه اعمله وما عملتوش يا جيد؟
7: لا بقول لك ايه، بايديك برجليك دي حاجه ما تخصنيش.
8: بس انا اعمل لك ايه؟
7: اهو انت كده مش فالحه غير في المسكنه وبس. استنى اللي على الباب جاي اهو. تطلع مين انت كمان؟
5: ما تطلقش مراتك جيد.
7: يعني هي ناقصاك انت كمان؟ اطلق مراتي ولا ما اطلقهاش؟
5: في طفل، في طفل.
7: ايه انت لسه واقفه في خلقتي يا شيخ؟ حل عن سمايا بقى.
9: ايه يا عم جاي مالك مبالم كده ليه؟
7: حصلت حاجه غريبه قوي امبارح يا عم صلحي. امبارح كنت بتخانق مع النكديه مراتي اللي ما تتسماش، ومره واحده خبط واحد على باب وقال لي ما تطلقش مراتك في طفل. نفسي اعرف الراجل ده مين يا عم صلحي.
9: كان شكله ايه الراجل ده؟
7: راجل اسود كده وهدومه مبهدله، عمري ما شفته في قريه وادي النطرون قبل كده خالص.
9: اسود وهدومه مبهدله، اسود ده راهب اسمه عبد المسيح ساكن في مغاره في الصحراء.
7: وده ايه حكايته وماله مال؟ انا
9: ده راجل زي ما تقول كده مكشوف عنه الحجاب. قلت لي قالك ايه؟
7: قال لي ما تطلقش مراتك في طفل. بقول لك ايه، انا مروح دلوقتي. سلام يا عم.
9: سلام سلام يا عم جاي.

0: جيد. أنا كنت عايز أقولك على حاجة، حاجة كده يعني.
1: نعم، عايز إيه تاني؟
0: أنا حامل.
1: إيه؟ بتقول أنت حامل؟ أحمدك يا رب، أحمدك يا رب، أحمدك يا رب. يا رب. ايوه حاضر، ايوه جاي اهو، يا اللي على الباب.
2: انت جايت فيه ولد النهارده؟
1: ايه ده، مش انت؟ ايوه انت، هو انت. ايوه انا عرفتك، انت اللي جيت لي من سنه وقلت لي ما تطلعش مراتك.
2: والنهارده بقول لك فيه ولد جاي، فيه ولد.
3: مبروك يا جيد، مراتك جابت لك ولد زي القمر.
1: ايدك ابوسها يا راجل، بركه ايدك ابوسها.
2: لا ابني لا، اشكر ربنا، هو اداك الواد اللي انت كنت عاوزه.
1: انا من النهارده بيتي وعربيتي تحت امرك يا راجل يا بركه، في اي وقت.
2: خلاص اشكر ربنا، اشكر ربنا.
4: حللني يا قداسه البابا، انا جيت لقداستك زي ما انت طلبت.
5: انا كنت عايزك يا ابونا تروح السفارة الاثيوبية عشان تخلص تصريح سفر ابونا عبد المسيح.
4: خلاص يا سيدنا، انا هخلص له تصريح السفر وحجز الطيارة.
5: لا لا لا لا، هو مش هيسافر بالطيارة، هيسافر بالمركب.
4: طب ليه يا سيدنا مش هيسافر بالطيارة؟
5: هو عايز كده، ده كان عايز يسافر للقدس على رجليه عشان يعدي على الاماكن المقدسة.
4: بتقول ايه يا سيدنا؟ ماشي على رجليه؟
5: خلاص يا ابونا، هو اقتنع يسافر بالمركب مش بالصفيحة اللي بتطير.
4: وهو فين دلوقتي يا قداسة البابا؟
5: انا كلمت ابونا بشوي يحجز له أوضة في البطريركية لحد ما تصريح السفر تخلص.
6: وفعلا خلصت تصريح سفر الاب عبد المسيح الحبشي، بالرغم من المشاكل الكتير اللي وقفت في طريقهم، لكن ربنا كان بيتمكن والمشاكل تتحل. وكانت رحلة هذا الأب المبارك عن طريق البحر اللبنان ومنها العمان في الأردن، وبعد كده يعبر جسر إليمبي للأراضي المقدسة. وتنبأ أبونا عبد المسيح الحبشي وهو في لبنان عن الحرب والدمار اللي هتحصل، زي ما تنبأ بالمجاعات اللي هتحصل في أثيوبيا بعد الانفصال عن كنيستنا القبطية المصرية الأرثوذكسية. وكان بيتعجل السفر بسرعة من لبنان، وكان بيلح انه يكمل طريقه مشي، لكن القمص بولس المحرقي اقنعه بالسفر بالمركب. ومن اللحظة دي بالتحديد انقطعت اخبار ابونا عبد المسيح، والرهبان الاقباط الموجودين في القدس صرحوا انهم ما شافوش ابونا عبد المسيح، وانه ما وصلش منطقة القدس كلها. واغلب الظن إن دير من أديرة السريان استضافته عندها ونتنيح هناك. وأقرب واحد لأبونا عبد المسيح هو الأستاذ راغب مفتاح، قال إن أبونا عبد المسيح تنيح بعد مرور 5 سنوات من تركه مصر، يعني في أوائل عام 1978 ميلاديا. وما زالت إلى هذه اللحظة محاولات البحث عن جسد هذا القديس مستمرة إلى الآن.
5: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رجل المغارة العظيم رحل إلى أورشليم، لم تعرف الرهبنة القبطية طوال عصرنا الحاضر، راهبا عاش حياة الوحدة وثبت فيها بكل ما تتطلبه من نسك وفقر وصبر وبعد عن المناصب والألقاب. مثلما عرفت الراهب عبد المسيح الأثيوبي أو أبونا عبد المسيح الحبشي. عبد المسيح
6: الحبشي. نعم يا أبي، أنت معجزة من السماء، في صلاتك، في حياتك، في جهادك، في تعليمك، كنت نعم الراهب الصامت والمعلم الصالح. لقد عشت كما قال القديس أغسطينوس، لقد أحسست إني فوق العالم، حيث صرت لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا. لقد أتممت رحلة جهادك أيها الأب المبارك. اذكرنا أمام عرش النعم في أورشليم السمائية. بركة صلاتك فلتكن معنا. آمين.

لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. بمشيئه ربنا هناخد النهارده الاصحاح السابع من سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي. الاصحاح السابع جاي في موقع مهم قوي. احنا عارفين ان في ثلاث سلاسل موجوده في سفر الرؤيا. السلسله الاولى اللي هم سبع ايه؟ سبع ختوم. السلسله الثانيه اللي هي سبع ابواق، والسلسله الثالثه اللي هي سبع جامات. يا ريت نحفظهم: سبع ختوم، سبع ابواق، سبع جامات. السبع ختوم عباره عن الضيق اللي تمر به الكنيسه من اول عصر الرسل لغايه مجيء المسيح الاخير. السبعة اللي بعدهم الأبواق عبارة عن الإنذارات اللي بيقدمها ربنا للمؤمنين وغير المؤمنين في الفترة، برضو نفس الفترة. السبعة بتوع الجامات عبارة عن التأديبات اللي تبتدي خفيفة وتبقى قاسية قاسية لغاية ما يجي ضد المسيح. يعني الأول الضيق، وبعدين الإنذار، وبعد الإنذار يعمل إيه؟ التأديب. جاي الأصحاح السابع ما بين السبعة الأولانيين اللي هم السبعة ختوم، يعني قبل السابع مباشرة، لأن أول ما يفتح السابع تبتدي سبع أبواق. ما بين نقدر نقول الختوم، السبعة ختوم وبين السبع أبواق. الأولى عبارة عن الضيق اللي بتعيش فيه الكنيسة لغاية مجيء المسيح، والأبواق عبارة عن إنذارات الله للشعب أو للعالم برضو لغاية مجيئه. هو نقدر نقول إن الأصحاح السابع رابط الاثنين ببعض، فحار جزء من الأصحاح السابع. وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربعة زوايا الأرض، ممسكين أربع رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالع من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني إسرائيل. من سبط يهوذا 12,000 مختوم، من سبط رأوبين 12,000 مختوم لغاية الآخر. ابتداء من الآية 9: بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الحمل متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش، والقسوس والحيوانات أو الكائنات الحية الأربعة خروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين: أمين، البركة والمجد والحكمة والشكر.

والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. هما نقدر نقول إن الأصحاح السابع واخد رؤيتين. الرؤية الأولى إن هو ختم 144,000 من كل أسباط إسرائيل. الرؤية الثانية منظر الكنيسة في يوم الرب العظيم ومنظرها الجميل من كل الأمم ومن كل الشعوب. يعني أقدر أقول الأولاني بيطمنا قبل ما تحصل أي ضيقة، دي من بسماح من عندي. يعني دايما السؤال اللي دايما بينتشر يقول لك فين محبة ربنا؟ فين حنانه؟ طب ليه سايب مثلا المجاعات الشديدة لدرجة الناس أحيانا ما بيلاقوش شكله؟ أو ليه يسمح بأم صغيرة في السن وعندها بيبي تمرض بمرض صعب زي الكانسر أو أي مرض تاني؟ أو ليه ربنا يسمح بتجربة لإنسان ملهوش ذنب فيها؟ هنا بيبين في الرؤية الأولانية من الأصحاح إن قبل ما حبعت الضيق أنا عايز أطمنك مفيش حاجة بتطلع بدون سماح من عندي. فهو شاف أربعة ملائكة واقفين على أربعة زوايا الأرض، يعني إذا قلنا زوايا الأرض الشرق والغرب والشمال والجنوب، يبقى أربع ملائكة كأنهم في حراسة، حراسة سماوية بسماح من ربنا مفيش حاجة هتحصل إلا والسماء عارفها. وبعد ما ظهر الأربعة دول ممسكين الأربع رياح، يقول رأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس. طبعا ده كان إشارة أو رمز للسيد المسيح، كلمة ملاك يعني مرسل، لأنه مرسل من عند الآب، جاي من مشرق الشمس ومعه ختم الله الآب، ونادى قال الأربع ملائكة حدش فيكم يتحرك ولا يسمح بضيق لغاية ما أختم قال لغاية ما يتختم. قال بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الحقيقة فكرة الختم على الجبهة هنا دي فكرة كانت موجودة حتى في بالذات في عصور القبائل. يعني كانت القبائل تعمل ختم، فيعني مثلا نفرض واحد زي إبراهيم، أنا ما أعرفش كان بيعمل الختم ولا لا، لكن لنفترض عنده حوالي 318 عبد، فبيعملوا ختم صغير هنا، طبعا بيجي بحاجة تتحرق كده خفيفة بحيث أي واحد يشوف العلامة في قرطه يقول ده من عبيد إبراهيم. والأختام دي بياخدها مين؟ كان زمان العسكر عشان يقدروا يعرفوا العسكري ده من طرفي ولا من العدو، ففي علامة على الجبهة تبين ده إيه؟ ده تبعي ولا ضدي. فكان العسكر والعبيد، وأيضا الحاجات المملوكة. يعني نفرض واحد عنده لمؤاخذة بهايم، حمير، غنم، جمال، فبرضه بيختموا ختم معين يبين من الختم ده بتاع مين. وكأنه ربنا عايز يقول إيه؟ أولا أنتم معدودين بالاسم، ما فيش واحد يفلت. 144,000 كان واحد بيسألني النهاردة بيقول لي ليه 144,000؟ قلت له لأنه مملكة الله في العهد القديم هي عبارة عن عمل الثالوث القدوس في الشرق والغرب والشمال والجنوب، يبقى 4 × 3 بكام؟ ب12. عشان كده كان في كام سبت؟ 12 سبت. في العهد الجديد برضه هم الثالوث القدوس في كل اتجاهات العالم، يبقى 3 × 4 ب12.
يبقى إذن مملكة المسيح رجال العهد القديم 12 مضروبين في رجال العهد الجديد في 12 مضروبين في رقم 1000 لأنهم أخذوا الطبيعة الملائكية أو السماوية، يبقى 12 في 12 في 1000 بكام؟ 144,000. عشان كده في البعض يقول لك 144,000 دول أطفال بيت لحم أو غيره، هي الحقيقة رقم رمزي عبارة عن عبارة عن وحدة بين كنيسة العهد القديم مع كنيسة العهد الجديد، وهذه الوحدة واخدة فكر واحد اللي هو الفكر السماوي. أيضا قعدت أفكر النهاردة في موضوع الختم، ليه قبل ما يبتدي يتكلم عن الإنذارات يكلمنا على وجود ختم على كل 144,000؟ احنا قلنا ان الكتاب او السفر اللي كان عن يمين العظمة ده ايه؟ ده كتاب مختوم، سفر مختوم، ولا يستطيع احد لا في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح الختوم. ولما بكى يوحنا الحبيب لان عايز يعرف ايه الكتاب ده، لان ده حامل اسرار محبه ربنا اكيد، فقال له لا تبكي لان الحمل اللي هو المسيح هو وحده يقدر يفتح الايه؟ يفتح الختوم. لو ربطنا بين الختوم بتاعه السفر مع الختوم الختم اللي على جبهه كل واحد فينا، يبقى نقول ايه؟ نقول انه زي ما السفر حدش يقدر يفتحه غير المسيح، ومحدش يقدر يعرف الأسرار الإلهية إلا اللي لما المسيح يكشفها له، كل واحد فينا عليه ختم كده زي رئيس الكهنة في العهد القديم كان يحطوا صفيحة من الذهب مكتوب عليها إيه؟ قدوس أو قدس للرب. فلما ادهنا بدهن الميرون بالروح القدس اتسجل كده على الجبهة بتاعتنا قدس للرب. هذا القدس زي الكتاب المختوم، حدش يعرف أعماقي إلا إلهي اللي هو يكشف لي أسراري. ولذلك ممكن اتنين واحد ومراته في نفس البيت، لا هي تعرف أعماق جوزها ولا جوزها يعرف أعماقها مهما تكلم ومهما تكلمت، لأنه في علاقة خفية بين النفس البشرية وبين ربنا. وحنفاجأ في السماء ان المختومين اولاد الله لما يقفوا في يوم الدينونه يقف الواحد كده يبص لمراته يقول معقول هذه الزوجه كانت بهذا الجمال الروحي العجيب عليها ختم الرب ومملوءه باسرار الهيه ما كنتش دريان بيها؟ نفس الحدوته بالنسبه لايه؟ الزوجه لما تبص لجوزها، الراجل لما يشوف ابنه، والابن لما يشوف باباه. احنا احس كده، وده قاله القديس مار يعقوب السروجي، قال الانسان كائن محير، محير حتى بالنسبه للملائكه او للطغمات السمائيه، كائن عجيب يحمل الجسد اللي جاي من التراب ويحمل النفس اللي من جوه اللي على صورة ايه؟ اللي تحمل صورة المسيح. يعني هنيجي كده في يوم الدينونة وهنقف قدام بعض الشخصيات زي مثلا ديماس اللص، اساس انه ده يعني سبيشال كده مشهور، حتما الناس اللي عاشوا معاه من اليهود زمان كانوا لا يطيقوا يشوفوا وشه ويقول امتى نخلص منه، وربما الناس كانت بتتشفى وهو بيتصلب، يقول لك يا ما عذب بيوت، يا ما قتل ناس، يا ما سرق ممتلكات مش بتاعته. تخيلوا لما يطلع مثل هذا الانسان ويبص يلاقي ديماس اللص ده في صوره بهيه جميله يجلس عن يمين الله ويحسب كأحد
الطغمات السمائية الكبرى. يقف كده يقول معقول ده ديماس؟ يا ما كنت بتريق عليه، يا ما كنت بتشفى فيه، يا ما كنت أتمنى له الموت أو عشان يخلص المجتمع من العذاب اللي هو بيعمله فيه. أحبائي، حتى أقرب من ليك، حتى طفلك ما تقدرش تحكم عليه، ما تقدرش تحكم على إنسان، لأن الله ده عجيب. كل إنسان يحمل سر الله اللي لا يكشفه إلا روح الله. ويقول بولس الرسول لا يعرف الإنسان إلا إيه؟ إلا روح إيه؟ إلا روح الإنسان نفسه. حدش يعرف أعماقي غير جوايا لما روح ربنا يكشف لي. فالأختام دي تشير إلى ختم الميرون، ختم الروح القدس اللي ختمنا به بعد المعمودية وصرنا في ملكية الله، بينا بتوعه وبينا الجنود بتوعه زي ما الجنود زمان كانوا بيتختموا، وبينا في ملكيته، وبينا الرسالة المختومة إنجيل المسيح اللي محدش يقدر يقراه إلا بالروح القدس. هتفاجأ كده في يوم الدينونة تلاقي حاجات عجيبة، تلاقي ناس تقف كده قدامهم وتشعر ان دول ولادك. يقول ايه؟ هانذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. ولدتهم امتى؟ تسأل بولس الرسول يقول لك ايه؟ دول ولدتهم في قيودي وأنا في السجن، زي أونسيموس. بص كده البولس وقال ده مش ممكن يكون إنسان عادي. ولما تقابل مع بولس واكتشف المسيح اللي في قلبه وأدرك قوة الإيمان، تحول أونسيموس من اللص الهارب الخواف إلى أسقف كارز ومبشر، ويباري كثير من الأساقفة والبطارك، ويقف كده في يوم الدينونة في بهاء ومجد عظيم. فالرؤية الأولى دي بتدينا رجاء عجيب في عمل ربنا معانا. عايز أقول نقطة مهمة لذيذة، ما قالش إن رأى أربع ملائكة في الكنيسة، واحد واخد يمينها، واحد واخد شمالها، واحد شرقها، واحد غربها، لا. قال على أركان المسكونة كلها، على أركان الأرض كلها. إذن خلاصي مش في المكان، مش بقلل من شأن الكنيسة كبيت الله، لكن نفرض إنسان تحت ظروف معينة كان مسبي ومحروم إنه يدخل، أو ممنوع زي القديس مثلا أنبا صموئيل المعترف، كان في وقت من الأوقات مربوط ومسبي وبيحاولوا يغروه على الخطية وهو عايش مع ربنا، وهو تحت السبي البرابرة كان عايش كما في السماء عيناه، وكانت الملائكة تبص له كده ببهاء عجيب. مين هذا الإنسان اللي يتحدى الطبيعة البشرية ولا يخطئ، ورغم ان يعني اللي أثره بيبذل كل الجهد لإغرائه؟ ما تحطش رجاءك او خلاصك في مكان معين. يعني انا مصر هي اللي هتدخلني اروح اشوف الأديورة واتقابل مش عارف مع مين واشوف الأنشطة، وياما في كتير في مصر هيضيعوا، وياما في كتير في وسط الصحراء ومحدش حاسس بيهم، وياما في كتير في السجون هيطلعوا أبطال. فهنا كانوا يكلمنا عن وجود أربع ملائكة ممسكين بأربع رياح العالم، دي تديني رجاء أينما وجدت، حتى وأنا على سرير النوم وأنا بنايم كده على سريري شاعر إن ملائكة الله بتحفظني، بس مش الحفظ الجسدي،
ده كلام.

ده أقل حاجة. لكن إلهي سمح بختمي بختم الروح القدس لكي أكون مقدسا للرب. بعدين اتكلم حتة جميلة عن إنه كل سبت 12,000. طبعا أنا مش بتكلم على 12,000 من السبت حسب الجسد، يعني النهاردة حتى اليهود نفسهم لو سألت واحد تقول له أنت من السبت إيه أصلك؟ ما ظنش يعني حيقدر يعرف أصله من سبت لاوي ولا أصله من سبت يهوذا ولا من أشير ولا من جاد ولا من إفرايم. وفي منهم اتجوزوا أو قبلوا الإيمان المسيحي واتجوزوا ناس من الأمم، يبقى مش من الأسباط. إذن هؤلاء الأسباط ده عبارة عن كشف عن العينات المتنوعة الموجودة في السماء. يعني في ناس أبطال في الإيمان، إنسان أبطال في الإيمان زي أثناسيوس الرسولي، نقدر نقول ده من سبط مين؟ من سبط يهوذا، لأن يهوذا معناها الاعتراف أو الإيمان. هنلاقي ناس تبع سبط رأوبين. رأوبين يعني إيه؟ يرى. الناس اللي تحول إيمانهم إلى رؤية ربنا، ناس عايشين كده يقول لك أنا عايش شايف ربنا، شايفه في كل فقير وشايفه في كل إنسان وشايفه في كل بلد وشايفه وأنا نعسان وشايفه وأنا في الكنيسة وشايفه وأنا بتناول جسده ودمه. فده يبقى تبع مين؟ سبط رأوبين. وفي ناس ينسبوا لجاد. كلمة جاد يعني إيه؟ جاية من كلمة الجدية. في ناس لقيه سيريس كده في حياته. قعدت كده مش عارف كنت مع مين امبارح وبعدين بقول له يا ترى في السماء ممكن تلاقي ملاك يقول نكتة الملاك تاني؟ مش ممكن. مش لأنه ممنوع نقول نكت، لكن ملهاش طعم، لأنه شايف بهاء مجد ربنا مفرح قلبه، ما ينزلش بهذا البهاء عشان يسمع نكتة تضحكه. يقول القديس يوحنا كاسيان: رأيت في رهبان مصر عجبا. الله أعلم لو جه هيلاقي العجب ده ولا يكون ضاع. رأيت في رهبان مصر أنهم يختلفون عن رهبان البلاد الأخرى. حينما يقرأ الإنجيل الناس النايمة تصحصح وتفوق، ولو واحد قال أي يعني جوك كده صغيرة تلاقيه التوب ونام. طبعا دلوقتي يعني الله أعلم هيكونوا إيه ولا إحنا هنكون إيه. صحيح، أنا دايما في ذهني أحد أقرباء ليا ما بنسهاش لي أبدا وأنا عيل صغير وهو كبير، وشاف كاهن بأزأز لب، طبعا مش خطيه، قالوا كده وشوشه، قال له يا ابونا انت لاقي وقت تأزأز لب والناس بتروح نار جهنم وانت مش دريان؟ حاجة تحزن. أولاد الله لما بيعرفوا ان رسالتهم يصيرون كملائكة الله، العالم ما يضحكهمش ولا يحزنهم ولا ليه مكان جواهم، لأن أعماقه في الداخل بترتفع من مجد إلى مجد، بتعيش في بهاء. ده المرتل كان دايما يصرخ يقول لربنا إيه؟ سمر خوفك في قلبي أو سمر خوفك في جسمي. مخافة ربنا تقيم مننا أشبه بملائكة، لأن الملائكة يعبدون الرب بإيه؟ بخوف ورعدة، زي ما بنقول في القداس الإلهي حتى عن الشاروبين والسيرافيم إنهم بيعبدوا ربنا مش برخاوة لكن بخوف ورعدة. فالإنسان الجاد في حياته ينسب لمين؟ لسبط جاد. نفسي كده كل الكنيسة

يا ابو ولاد جد، هو تفتكروا ان الجدية يعني تمنع الابتسام؟ طب المسيح كان جد، لكن يقال عنه انه كان دائم الايه، كان دائم البشاشة، بشوش. ويقول عنه بيلاطس تشتهي ان تنظر اليه لانه مفرح القلوب. وفي مجموعة دول نقدر نسميهم من صح التعبير حزب أشير. أشير ده معناه إيه؟ معناه سعيد بالعبري. في ناس كده تلاقيه من طفولته بيتنطط من الفرح، وفي ناس هوات إيه؟ هوات عكننة، حتى هم طالعين فوق متهيألي كده مستنيين حاجة تعكنن عليهم فوق. ليه؟ ما تخلينا فرحانين وسعد بربنا. إلهي في داخلي يقمني من نسل أشير، أي نسل السعادة، نشهد لإنجيلنا ولمسيحنا مفرح القلوب. وفي ال 12 ألف التانين اللي بعده نمرة 5 منسة. كلمة منسة جاية من إيه؟ مثل العبري زي العربي إلى حد كبير لأنهم من لغة سامية. منسى يعني ينسى. في واحد يقول لك ايه، ودي تلاقيها كتير بقى في ايه، في المتجوزين، يقول لك انا او بالاخص يعني اسف اقول السيدات ما بينسوش بسهوله، مش كلهم طبعا، لكن ممكن هتقول لك انا ما انساش في اول ليله وانا عروسه اعمل معايا ايه، ولو انا في الخطوبه قال كلمه معينه بقى طول المده دي ما نستكش او ما نسكش الغلطه بتاعت اي طرف الثاني. اولاد الله اولاد منسى ينسوا امور العالم وينسوا اخطاء الاخرين فيهم وينسوا الامور غير اللائقه. في واحد تقول له انت رحت الحفله الفلانيه، يقول لك صدقني مش متذكر، وبيقولها سيريسلي يعني. وفي واحد يمكن شاف فيلم وهو في ابتدائي وهو شيخ بيتذكره. ليه؟ ايه يعني يستاهل الفيلم ده ياخد من وقتك طوال عمرك مش قادر تنساه؟ اولاد الله يبقوا اولاد منسى اللي ينسوا كل امور العالم حتى زواتهم من اجل الاخرين. يقول لك انا تفرقش معايا، احب الاخرين يبقوا سعداء، واحب انهم يكونوا ناجحين، واحب انهم يكونوا اكثر مني مجدا في يوم الرب العظيم، زي ما قال بولس الرسول اود ان اكون انا نفسي محروما. محروم من مين؟ من المسيح. يعني للدرجه دي من اجل اخواتي وانسبائي حسب الجسد. ايه الحب ده اللي فيه الواحد ينسى نفسه من اجل اخواته؟ الجروب السادس أولاد مين؟ أولاد شمعون. كلمة شمعة انت عارفين العبري الشين والسين زي بعض، يعني في جروب في مناطق معينة حتى زي الصعيد يقول لك شمش، ما يقول لك في القرى، مش طبعا المراكز، في قرى كده ما يقول لك الشمس ما يعرفش يقول السين يقول شمش. فشمعون جاي من كلمة سامعة. في واحد ودانه تسمع صوت ربنا زي مين؟ زي صموئيل النبي. مجرد ما جه صوت ربنا الكاهن أو رئيس الكهنة عالي نايم ونعسان ولا دريان ولا سامع أي صوت، والعيل الصغير الصبي طلع يصحي رئيس الكهنة، قال له انت ناديتني؟ قال له لا ما حصلش، لازم بتحلم. وتكررت مرة تانية، وفي المرة التالتة قال له طيب يظهر انت فيك قلب نقي مش زيي، لما يناديك اركع وقول له ايه، تكلم يا رب فإن عبدك سامع. نفسي يا رب تدينا نكون أولاد شمعون، نسمع صوتك ونستجيب ليه وندخل في حوار ممتع معك. تكلم عن الاثني عشر أيضا بتوع لاوي. ولاوي معناها غريب أو مستعار،
وده عشان كده سبط لاوي تاخد الكهنة من أولاد هارون، وأيضا بقية الأسباط بقية العشائر اللاويين. دول كانوا يشعروا أنهم مستعارين، ما لهمش حاجة في العالم، يوزعوا الأرض. طب نصيب اللاويين قال لا، ما لهمش حاجة. ليه؟ نصيبي هو الرب، قالت نفسي. تاخد ربنا ولا تحب الأرض؟ يقول لك لا، أخد ربنا. فلاوي ده الإنسان اللي يقدر يقول مع أرميا النبي نصيبي هو الرب، قالت نفسي، غريب عن الأرض، بيقضي يومينه أيام غربة تفرقش معاه. وأيضا الجروب أو السبت اللي بعده يساكر، معناها جزاء، واحد عينه، امتى يا ربي اشوف المجد اللي انت عددته لك؟ ارني مجدك، ارني مجدك. البغير من موسى النبي، لان بعد كل اللي عمله ربنا معاه، انقذه من الموت وهو طفل صغير في النهر، وخلاه يتربى في بيت فرعون، وحفظه طول 40 سنة بتوع البرية، وشاف المسيح المتجسد من خلال الايه؟ من خلال الملتهبة نارا، العليقة الملتهبة نارا، وشاف ايضا ايد ربنا في المعجزات ال10 ضربات اللي هي ضد فرعون وشعبه. وربنا اداله بروح القوة يقود الشعب في البرية، وبعد واداله انه يتقابل معاه ويسلمه الشريعة. طب عايز ايه موسى بعد كده؟ قال له لا، مش هستريح، ارني مجدك، ارني مجدك. موسى ده كان لذيذ، لما الشعب عمل تمرد على ربنا وربنا بدأ يأدب، صرخ موسى قال له اغفر، قال له بص يا موسى، الشعب ده عنيد والعناد تكرر، أنا هأبيد الشعب وأقيم شعب جديد من نسلك. قال له لا، نسلي دول أغلى مني وأغلى من نسلي، اغفر وإلا فلا إيه، شيل اسمي من سفر الحياة. إيه ده؟ إيه الحب ده؟ قال له غفرت عشان خاطرك. قال له لسه، ما تقضيش قال له طلباتك. قال له مش هتحرك من هنا إلا لما إيه؟ إلا لما تتقدمنا، عايزين أنت تبقى القائد. إيه ده؟ ايه الجمال بتاع موسى النبي؟ كم واحد فينا كده هو بيصلي بيقول له ارني مجدك، انا مش طالع من اوضتي غير لما اشوفك، انا مش هوقف الانجيل غير لما تكلمني، انا مش هحضر القداس امشي من القداس غير لما اشبع منك واحس ان انا في السماء. الفعل اللي بعدها او السبت اللي بعده، زبولون اي مسكن. دول الناس اللي يلاقوا حضن الآب مسكنا لهم، وهم من يبقوا مسكن لله، يقولوا نأتي أنا والآب ونصنع إيه؟ نصنع فيه منزلا أو مسكنا. ناخد بسرعة الباقيين. يوسف أي متكاثر، دايما في نمو مستمر، مش الصنف اللي يقول لك يا فين أيام زمان، لا لا، أيام زمان إيه؟ ده بكرة أحسن من النهاردة، وبعد بكرة هيبقى أحسن من بكرة، وأنا في حالة إيه؟ أنسى ما هو وراء زي ما بيقول بولس الرسول، وامتد إلى ما هو قدام. لغاية إمتى؟ لغاية ما أبقى أيقونة المسيح. يا إيه الجمال ده. أخيرا بنيامين، أي عن الإيه؟ على اليمين، عن يمين الله.
مش هطول عليكم، ناخد الرؤية التانية بسرعة. زي ما ادانا كل الحاجات دي قبل ما تحصل الضيقة، النهاردة في الجزء الثاني من نفس الأصحاح بيكلمنا عن منظر السماء، وده بنتكلم عنه كتير بالأخص في الجنازات. منظر لما شاف، لما سأل مين دول، قالوا الآتين من الضيق. الآتين من إيه؟ من الضيق. نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الحمل، متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل. وطبعا بيسبحوا ربنا. وقالوا لي إيه لما سألوه، سأل عنهم، بيقول من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له يا سيد أنت تعلم. فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. عايزوا يا جماعة خايفين من الضيق ليه؟ ده هو الضيق ده اللي داخلين يتقابلوا مع السمائيين، يشوفوا ربنا ويسبحوا في خورس الملائكة. دول جايين من الضيقة العظيمة. كل ما تمر ضيقة أقول له أشكرك يا رب على إيه؟ بتهيئني للسماء، وبتوضب لي المجد، وتعرفني الأبدية. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نكون مثل هؤلاء. الحقيقة في آية بس أختم بيها، يقول إيه؟ يقول مش بس يمسح دموعهم، لكن يتكلم عنهم، يقول الجالس على العرش يحل فوقهم. آية 15، الجالس على العرش يحل فوقهم. يعني معناه إيه؟ يعني إحنا هنبقى إيه؟ هنبقى العرش بتاعه. مش إحنا واقفين قدامه، ده هو مالي أعماقنا وإحنا جواه، وهو جالس علينا كعرش، وفي مجد لا يعبر عنه. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا إن إحنا نكون بحقيقي كده كل أيام حياتنا منتظرين هذا اللقاء المفرح في الفردوس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا اخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عذر المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر

0: إحنا أن نسلك ما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.

Sefro Ermea. الأصحاح الرابع. إن رجعت يا إسرائيل، يقول الرب، إن رجعت إلي وإن نزعت مكرهاتك من أمامي فلا تتيه، وإن حلفت حي هو الرب بالحق والعدل والبر، فتتبرك الشعوب به وبه يفتخرون، لأنه هكذا قال الرب لرجال يهوذا ولأورشليم: احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك، اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم، لئلا يخرج كنار غيظ فيحرق وليس من يطفئ بسبب شر أعمالكم. أخبروا في يهوذا وسمعوا في أورشليم، وقولوا اضربوا بالبوق في الأرض، نادوا بصوت عال وقولوا اجتمعوا فلندخل المدن الحصينة، ارفعوا الراية نحو صهيون، احتموا لا تقفوا، لأني آتي بشر من الشمال وكسر عظيم. قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم، خرج من مكانه ليجعل أرضك خرابا، تخرب مدنك فلا ساكن. من أجل ذلك تنطقوا بمسوح، ألطموا وولولوا، لأنه لم يرتد حمو غضب الرب عنا. ويكون في ذلك اليوم، يقول الرب، أن قلب الملك يعدم وقلوب الرؤساء، وتتحير الكهنة وتتعجب الأنبياء. فقلت: آه يا سيد الرب، حقا إنك خداعا خادعت هذا الشعب وأورشليم قائلا: يكون لكم سلام، وقد بلغ السيف النفس. في ذلك الزمان يقال لهذا الشعب ولأورشليم: ريح لافحة من الهضاب في البرية نحو بنت شعبي، لا للتذرية ولا للتنقية، ريح أشد تأتي لي من هذه، الآن أنا أيضا أحاكمهم. هوذا كسحاب يصعد وكزوبعة مركباته، أسرع من النسور خيله، ويل لنا لأننا قد أخربنا. اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي. إلى متى تبيت في وسطك أفكارك الباطلة؟ لأن صوتا يخبر من دان ويسمع ببلية من جبل أفرايم: اذكروا للأمم، انظروا، اسمعوا على أورشليم، المحاصرون آتون من أرض بعيدة فيطلقون على مدن يهوذا صوتهم، كحارسي حقل صاروا عليها حواليها، لأنها تمردت علي، يقول الرب. طريقك وأعمالك صنعت هذه لك، هذا شرك، فإنه مر، فإنه قد بلغ قلبك. أحشائي أحشائي، توجعني جدران قلبي، يئن في قلبي، لا أستطيع السكوت، لأنك سمعت يا نفسي صوت البوق وهتاف الحرب، بكسر على كسر نودية، لأنه قد خربت كل الأرض، بغتة خربت خيامي وشققي في لحظة. حتى متى أرى الراية وأسمع صوت البوق؟ لأن شعبي أحمق، إياي لم يعرفوا، هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين، هم حكماء في عمل الشر ولعمل الصالح ما يفهمون. نظرت إلى الأرض وإذا هي خاربة وخالية،
وإلى السماوات فلا نور لها، نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف وكل الآكام تقلقلت، نظرت وإذا لا إنسان وكل طيور السماء هربت، نظرت وإذا البستان برية وكل مدنها نقضت من وجه الرب، من وجه حمو غضبه. لأنه هكذا قال الرب: خرابا تكون كل الأرض ولكنني لا أفنيها. من أجل ذلك تنوح الأرض وتظلم السماوات من فوق، من أجل أني قد تكلمت قصدت ولا أندم ولا أرجع عنه. من صوت الفارس ورام القوس كل المدينة هاربة، دخلوا الغابات وصعدوا على الصخور، كل المدن متروكة ولا إنسان ساكن فيها. وأنت أيتها الخربة ماذا تعملين؟ إذا لبست قرمزا، إذا تزينت بزينة من ذهب، إذا كحلت بالأثمد عينيك، فباطلا تحسنين ذاتك، فقد رذلك العاشقون يطلبون نفسك. لأني سمعت صوتا كما خضة، ضيقا مثل ضيق بكرية، صوت ابنة صهيون تزفر تبسط يديها قائلة: ويل لي لأن نفسي قد أغمي عليها

الأصحاح الخامس. طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا وعرفوا وفتشوا في ساحاتها، هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها؟ وإن قالوا حي هو الرب فإنهم يحلفون بالكذب. يا رب، أليست عيناك على الحق؟ ضربتهم فلم يتوجعوا، أفنيتهم وأبوا قبول التأديب، صلبوا وجوههم أكثر من الصخر، أبوا الرجوع. أما أنا فقلت إنما هم مساكين، قد جهلوا لأنهم لم يعرفوا طريق الرب قضاء إلههم. أنطلق إلى العظماء وأكلمهم لأنهم عرفوا طريق الرب قضاء إلههم. أما هم فقد كسروا النيرة جميعا وقطعوا الربط، من أجل ذلك يضربهم الأسد من الوعد، ذئب المساء يهلكهم، يكمن النمر حول مدنهم، كل من خرج منها يفترس، لأن ذنوبهم كثرت تعاظمت معاصيهم. كيف أصفح لك عن هذه؟ بنوك تركوني وحلفوا بما ليست آلهة، ولما أشبعتهم زنوا وفي بيت زانية تزاحموا، صاروا حصنا معلوفة سائبة، صهلوا كل واحد على امرأة صاحبه. أما أعاقب على هذا يقول الرب؟ أو ما تنتقم نفسي

كلهم جبابرة، فيأكلون حصادك وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك، يأكلون غنمك وبقرك، يأكلون جفنتك وتينك، يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي أنت متكل عليها. وأيضا في تلك الأيام يقول الرب: لا أفنيكم. ويكون حين تقولون: لماذا صنع الرب إلى هنا بنا كل هذه؟ تقول لهم: كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة غريبة في أرضكم، هكذا تعبدون الغرباء في أرض ليست لكم. أخبروا بهذا في بيت يعقوب وأسمعوا به في يهوذا قائلين: اسمع هذا أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم، الذين لهم أعين ولا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون، أإياي لا تخشون يقول الرب؟ أولا ترتعدون من وجهي؟ أنا الذي وضعت الرمل تخوما للبحر، فريضة أبدية لا يتعداها، فتتلاطم ولا تستطيع، وتعج أمواجه ولا تتجاوزها. وصار لهذا الشعب قلب عاص ومتمرد، عصوا ومضوا ولم يقولوا بقلوبهم: لنخف الرب إلهنا الذي يعطي المطر المبكر والمتأخر في وقته، يحفظ لنا أسابيع الحصاد المفروضة. آثامكم عكست هذه، وخطاياكم منعت الخير عنكم، لأنه وجد في شعبي أشرار يرصدون كمنحن من القانصين، ينصبون أشراكا يمسكون الناس مثل قفص ملآن طيورا، هكذا بيوتهم ملآنة مكرا. من أجل ذلك عظموا واستغنوا، سمنوا لمعوا، أيضا تجاوزوا في أمور الشر، لم يقضوا في الدعوة دعوة اليتيم، وقد نجحوا وبحق المساكين لم يقضوا. أفلأجل هذه لا أعاقب يقول الرب؟ أولا تنتقم نفسي من أمة كهذه؟ صار في الأرض دهش وقشعريرة، الأنبياء يتنبؤون بالكذب، والكهنة تحكم على أيديهم، وشعبي هكذا أحب. وماذا تعملون في آخرتها؟

بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس سبورتينج تقدم لكم عظة مفهوم القيامة، ألقيت في الأحد الخامس من الخمسين المقدسة بصوت الأب القمص بيشوي كامل.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بكره ينتهي الاسبوع الخامس من الخمسين المقدسه ويبدا الاسبوع السادس. يبقى فاضل اسبوعين وينتهي تنتهي الخمسين. اسبوعين تنتهي الخمسين. الاسبوع السادس اللي هو يبتدي من اول بكره هنبتدي نستعد فيه لصعود ربنا يسوع للسماء. فالقراءات كلها هتكون عن الصعود، وأنا ماضي أعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي وأخذكم، وحيثما أكون أنا تكونون أنتم، وأنا هو الطريق. والأسبوع الأخير طبعا هيكون الكلام عن الروح القدس. الحقيقة احنا لو حبينا نقيم الفترة اللي فاتت ديت من أول عيد القيامة نجد ان الكنيسة كانت بتفتح لنا مفاهيم جميلة وحلوة عن القيامة وكيف نختبرها ونعيش القيامة الأولى في حياتنا. وآخر أحاديثها تنتهي النهاردة أو في باكر بكرة، بعد كده تبتدي الكنيسة تتكلم عن الصعود. سمعنا كتير عن القيامة وإحنا بنختمها النهاردة أو من يوم الجمعة اللي هو أول امبارح اللي هو امبارح. عشنا مع القيامة في قيامة توما وفي دخول ربنا والأبواب مغلقة. عشنا مع القيامة في جسد الرب ودمه والثبات فيه. وعشنا مع القيامة في حياة الحرية اللي عاشتها المرأة السامرية. والحد اللي فات كان بيكلمنا عن القيامة كأولاد للنور سيروا في النور، وبيكلمنا عن القيامة كمسيرة نور يعيش فيها أولاد النور اللي يعملوا أعمال النور اللي اتملأ قلبهم من المحبة. دولت اسمهم أولاد القيامة أولاد النور. باختصار الكنيسة في الفترة دي كلها قعدت تعلمنا بطرق مختلفة عن مفاهيم القيامة في أسرارها وفي تعاليمها وفي كيف نختبر القيامة فعلا عشان تكون حياتنا المستترة مع المسيح في الله. لغاية لما جاء المسيح في الآخر خالص أو الكنيسة أعلنت لينا القيامة في أبهى صورها وفي ختام الصور دي بتقول إيه؟ اللي كان بيحصل في أيام الأربعين المقدسة إن اختبار التلاميذ عن القيامة كان بيحدث بظهور المسيح شخصيا ليهم. يعني
الخوف كمرض في حياتهم، يدخل المسيح الأبواب مغلقة، ينطرد الخوف منهم، يتحول الحزن لفرح. فكانوا القيامة ارتبطت في ذهنهم بظهورات المسيح. المسيح النهاردة في ختام القيامة بيقول لهم لا، ده الناحية الضعيفة ان انتوا كنتم اللي كنت بكلمكم عنها قبل كده. حتى انت يا توما في القيامة بالنسبة ليك اللي ضيعت الشك لما انا ظهرت ليك، لكن في ناس هتآمن من غير

طوبى لمن آمن ولم يرى. قمة القيامة وقمة اختباراتها وختامها أيضا هو حديث الليلة دي وحديث امبارح. بيتكلم ربنا عن الحب الإلهي، يقول الذي يحبني. ايه هي القيامة؟ القيامة اللي نعرفه ان المسيح قام بجسد نوراني، وان على قد ما كان الانسان بيقترب من الالتصاق بربنا كل ما كان بيعيش القيامة بيمارسها، لدرجة ان معلمنا بولس الرسول مرة في تعبيراته يقول كده: الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد، والذي أقام الرب من الأموات سيحيي أجسادنا بروحه الساكن فينا. عاوز يقول إن ربنا لما أخذ جسد كان عشان يلتصق بينا، عشان إحنا نكون لربنا وربنا يكون لينا. وزي ما ربنا قام من الأموات، هذه القوة تحت القيامة تقمنا نحن أيضا من الأموات. تقدر تفهم من كلام بولس الرسول إنه عاوز يقول إن أعلى درجات القيامة هي الالتصاق بالله، اللي احنا بنسميه الاتحاد بربنا. طبعا ده اتحاد يفترق عن اتحاد الطبيعة الإلهية في الثالوث الأقدس، لكن رحم ربنا الواسعة هي اللي نزلته وأخذ جسد وبقى إنسان مننا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. فابتدى المسيح، وده كان إنجيل يوم الجمعة امبارح بتاع القداس، بيقول كده: أيها الآب، أنا عاوز أدوقهم القيامة. طب تدوقنا القيامة إزاي؟ هل أول حاجة عاوز أوضحها لهم إيه هي القيامة؟ إن هم يكونوا واحدا، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. يعني هم يبقى واحد زي ما احنا واحد، وانا فيهم وانت فيا، لكي يكونوا مكملين الى واحد، وليعلم الجميع انك ارسلتني وانا احببتهم كما احببتني. فاعلى درجات اختبار القيامة هي الآية دي اللي بيقولها ان انا عاوزهم يكونوا واحد فينا. وكلمة واحد دي كان ممكن تعدي ببساطة لولا الكلام الأصعب اللي اتقال بعديها، يقول له: أريد أن هؤلاء يكون واحدا فيا كما أنا، كما أننا نحن واحد. يعني عاوز يقول له: أيها الآب، الوحدانية اللي هتديها لأولادي المسيحيين دولت ليس لها نظير ولا مثال ولا تشبيه ولا تفسير في قدرة الإمكانيات البشرية، لكن ده سر لاهوتي عميق كما أننا نحن واحد. طبعا المسيح لما يقول للآب كما أننا نحن واحد، ده موضوع احنا ما نفهموش، لكن تقدر تحس إن هدف ربنا من القيامة إن هو عاوز يوصلنا للوحدانية دي. والدليل على ذلك إن ارتباط ربنا بوحدانيته بينا، باتحاده بينا، مش ارتباطنا احنا باتحادنا بيه. سيبك مننا احنا، إن هو صعد للسماء بنفس الجسد اللي أخده مننا، وسيظل إلى أبد الأبدين بهذا الجسد.

كلمة الله الذي صار جسدا، معلنا أن الاتحاد بدون انفصال إلى أبد الأبدين، محبة منه فيا. عاوز يقول لي أن القيامة ديت مش هي المعاني البسيطة اللي أنا عرضتها ليك في الحاجات اللي فاتت، لكن لما أنت تبقى واحد فيا هتكون أنت في قيامة مستمرة. عشان كده اللي يقرأ رسائل بولس الرسول ويقدر يتلمس المفاهيم الجميلة دي، يقول مثلا حاملين في الجسد كل حين إماتة يسوع لكي تسهر حياة يسوع في أجسادنا. يعني كلمة كل حين دي تديك فكرة على ان احنا هنعيش في الموت بتاع يسوع والقيامة بتاع يسوع كل حين، يعني كل وقت وكل حين او كل وقت، يعني احنا اذا غير منفصلين عنه. ويبقى المفهوم اللي عاوز يوصله لينا بطريقة بسيطة، لو اخذنا المعنى العكسي، يبقى اذا كناش احنا متحدين في الله يبقى احنا ميتين، وده صح. ايه هو الانسان من غير ربنا يساوي ايه؟ ما يساويش اكتر من حفنة التراب اللي اتخذ منها. ساعة ادم من فصل عن ربنا كان يساوي ايه؟ ولو ان ادم ما وصلش للدرجة اللي احنا وصلناها، ادم ربنا خلقه على صورته ونفخ فيه نسمة حياة وكان على صلة بالله من ناحية طاعته وثباته في وصاياه، لكن احنا وصلنا لدرجة تانية. أنا المسيح جاء أخذ الجسد بتاعنا ودانا الجسد بتاعه، فإحنا أصبحنا في حالة من الوحدانية خطيرة جدا، بحيث أن الدرجة اللي أعطيت لي في عهد النعمة في شخص المسيح لا يمكن أن يعبر عنها. فالمسيح النهاردة مش عاوز يسمع موضوع عن القيامة، ده موضوع يسمعون الناس السطحيين. القيامة في مفهومها العميق هي الثبات في الله، ثباته فيه. عشان كده احنا اتكلمنا كتير على ان التناول هو ثبات في ربنا. ثبات في ربنا يعني هيامة، من يأكلني يحيا الى الابد. اتكررت كلمة الوحدانية دي كتير، ليكون واحدا فيا كما اننا نحن واحد، وليعلم الجميع انك ارسلتني. أيها الآب العالم لم يعرفك وأنا عرفتهم اسمك وهم عرفوك. فالنقطة الأولى أحبائي اللي ببساطة خالص نقدر نفهمها، الوحدانية في الله هي دي القيامة بعينها. إذا كنا إحنا في نهاية الأربعين المقدسة النهاردة، فنقول إحنا إيه اللي أخذناه من المسيح النهاردة، ايه الحصيلة بتاعتنا؟ تقول لي الثبات في الله. الثبات في الله هو الحياة، هو القيامة، والانفصال عن الله هو الخطية. ولو حبيت تعرف الخطية هي ايه، قول هي الانفصال عن ربنا. شوف بقى قد ايه ابائنا القديسين كانوا حريصين ان هم يتفننوا بصلوات مختلفة زي صلاة يسوع ويا رب يسوع المسيح ارحمني، وإن هم مترنمين في كل وقت، كان اسم ربنا على لسانهم باستمرار، وكان فكرهم منشغل، وكانوا في نومهم وفي صحيانهم وفي غدواتهم وفي خروجهم وفي دخولهم دايما ملتصقين باسم ربنا. دي معناها إيه؟ إن هم كانوا في حالة قيامة مستمر. ديت عاوزة عملية تفريغ، بحيث إن الإنسان يتفك من كل الرباطات اللي في العالم ويصبح ملتصق بالله وهو في وسط العالم. عاوز نضج روحي ان الانسان يحس ان حياته هي في الله، وان ملوش حياة بعيد عن ربنا، وان الخطية هي لحظات انفصاله عن الله، وان القيامة هي وحدانيته مع ربنا. دي النقطة الاولانية اللي بيختم بيها لينا، تختم بها لنا الكنيسة مفهوم القيامة. النقطة الثانية
القيامة زي ما كنت بقول لك هي ظهور ربنا للتلاميذ وهم قاعدين. هم يعرفوا المسيح قام ازاي؟ كانوا قاعدين في الأوضة بتاعتهم قافلين الأبواب، بس المسيح دخل والأبواب مقفولة، لو قام من الأموات. هذه القيامة. اسمع إنجيل العشية النهاردة بيقول كده: اللي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. أحيانا إحنا بنغلط ونقول إن إحنا هنقف قدام ربنا، لا، ده إحنا بنقف وربنا هو اللي بيظهر ذاته لينا. وما إحنا بنعمل إيه؟ الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. لاحظ ان القيامة كانت ظهورات، ما كانتش عشرة مع ربنا، كانت ظهورات. يعني ما كانش واحد، ما قصدش عشرة، كانش واحد يدور على ربنا يقوله هو فين النهاردة، ظهر فين، يقوله هو ظهر في البيت الفلاني عند فلان، يوم الناس تجري جري تروح البيت الفلاني تلاقي المسيح موجود، لا، ما كانش كده. ده اتنين تلميذي عمواس كانوا ماشيين في السكة، بس لقوا التالت معاهم، لقاهم بيفكروا فيه كتير كتير ومشغولين بيه، أظهر لهم ذاته. هذه القيامة. التلاميذ كانوا مشغولين بيه جوه العليق والأبواب مغلقة، ظهر لهم ذاته. التلميذ الذي كان يحبه يسوع كان مع بطرس بيصطادوا وقلبه مليان حب للمسيح، فأظهر لهم ذاته هو بيصطاد. فالقيامة في مفهومنا المسيحي هي ظهور الله للتلاميذ، احنا التلاميذ. طب يظهر لنا ربنا ازاي؟ ألا هو المفتاح الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. طب احنا ربي عاوزين نعيش القيامة وعاوزين تظهر لينا نفسك باستمرار. أكتر من كده واحد سأله يهوذا مش الأسخريوطي وقال له: يا سيد، ماذا حدث حتى أنت مزمع أن تظهر لنا ذاتك؟ طب أنت واقف معانا وليس للعالم، شوف الآية، تظهر لنا ذاتك وليس للعالم. يعني المسيحية دي مش مجرد فكرة أو فلسفة أو إقناع عقلي تقنع بيه إنسان، ده ظهور الله للإنسان. فبيقول له تظهر، ماذا حدث أنك تظهر لينا ذاتك وما تظهرهوش للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: من يحبني يحفظ كلامي، وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. اللي يحبني يحفظ كلامي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا، ومن لا يحبني فلا يحفظ كلامي. ده ما مش بس يظهر ليه ذاته، ده احنا وصلنا لنقطة أعمق من كده كمان. ده احنا وصلنا لنقطة انه هو ابن وروح قدس يجي ويصنع منزلا. وكلمة يصنع منزلا يعني يصنع إقامة دايمة، يعني يصنع إقامة دايمة في القلب. فالنهاردة القيامة هتبتدي تاخد المفهوم اللاهوتي العميق اللي الكنيسة عاوزة توصلنا دي في الآخر. احنا مش نتكلم عن نظرية، يسوع أمس واليوم والأبد، وظهوره للتلاميذ هو ولغاية النهاردة يظهر. طب عاوز يظهر ازاي؟ انت نسيت ان هو قال زمان ان هو ان القلب النقي يظهر له؟ طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. النهاردة بتكلم على ان القيامة دي وحدانية في ربنا. طب ازاي هو فين ربنا ده اللي انا شايفه؟ هل زي ما ظهر زمان والأبواب مغلقة يظهر النهاردة؟ طب يظهر ازاي؟ هل يخش جوه القلب؟ قال له ازاي؟ قال له: اللي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وله أظهر ذاتي. ياريت يبتدي المفهوم ده يكبر في ذهننا، إن الله يظهر لينا في كل حتة. يظهر لينا في الطريق وإحنا مروحين من الشغل، حاجة عجيبة أوي. أنا أعرف إنه يظهر مثلا في الكنيسة، يظهر في المخدع وإحنا بنصلي، لا، وإحنا مروحين.

0: الشغل ازاي؟ قال اذا كنا ماشيين في السكة بنتكلم عن يسوع ومشغولين بيسوع توصل يجي يظهر ذاته زي ما ظهر لتلميذي عمواس، يظهر لينا في اثناء العمل زي ما ظهر لهم هما بيصطادوا السمك لان هما كانوا بيحبوا يسوع، يظهر لينا واحنا مجتمعين من اجل اسم المسيح زي ما ظهر ليهم هما في العليق. فاصبح دلوقتي مفهوم القيامة هو ظهور الله لينا، يظهر ربنا لينا ويجي يعمل منزل وإقامة دايمة عندنا. طب ايه اللي انت عاوزه مننا يا رب؟ الاب الذي يحبني، اللي يحبني يحب ابي وانا احبه وله اظهر ذاتي. طب عاوزين نحبك، هل تحبوني؟ ده انا طلبت من هذه الطلبة، طلبتها في صلاة الوداعية وقلت كده: أيها الآب أنت أرسلتني وأنا أحببتهم كما أحببتني. ومن هنا تقدر تدرك الدرجة اللي ربنا حبنا بيها، وما حبناش شوية كده ولا كده ولا كده، ده حبنا كما أحببتني. إذن ما كانش مجرد حب زي ما واحد مننا بيحب واحد، لا ده كان بيفرغ فينا روح الحب اللي هو روح الآب فينا. عشان كده أنا كنت بكلمك على إن المفاهيم النظرية ابتدت تعطى لنا في المسيحية مجسمة. يعني مثلا المسيح عاوز يدينا ذاته، يقول خد كل، عاوز يأكلنا الحب، عاوز يأكلنا الوداع، عاوز يأكلنا المحبة، عاوز يأكلنا ذاته. فالروح القدس روح الحب، فما دام بيتكلم على الحب يبقى يقصد انه هيسكب في قلوبنا نوع من الحب مش ممكن ابدا له مثيل في العالم ولا هو مجرد الانفعالات البشريه. وقال معلمنا بولس الرسول في رسالته الرومية ان الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكيه، والتزكيه ايمان، والتزكيه رجاء، والرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. يبقى لما بيقول له أنا أحببتهم كما أحببتني، صحيح هو بيقدم ذاته وبيقول إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، وجه كسر نفسه، وجه كسر نفسه. وعلى رأي مقالة لطيفة كنت بقراها الأسبوع ده في مجلة مرقس، لطيفة جدا، بيقولك إن المسيح هو كان بيكسر جسده وبيقدمه، كان بيقدم القيامة نفسية لأنه كان حي. يعني المسيح الحي كان بيكسر ذاته. يمكن لو أنت بصت لها على الصليب تقول طب ما هو مات على الصليب، قدم ذاته ومات على الصليب. عشان كده الكنيسة بتاعتنا ترتكز، اللي بيكتب كده بيقول ترتكز على القيامة كقوة للصليب، لأن الصليب من غير قيامة كان هيبقى مجرد المسيح مات من أجلنا. لكن لأن المسيح كان بيكسر جسده وهو حي ويلخزه كله، يبقى كان هو حي وقائم وفي نفس الوقت بيدي جسده المكسور ودمه المسفوك، يبقى كان بيعطي القيامة وهو بيكسر ذاته في نفس الوقت. إذ كان قد أحب خاصته، يبقى دي كانت أقصى درجات الحب وهو قائم ابتدى يقدم ذاته مكسور. وسفر الرؤيا يتكلم على الحتة دي: الخروف قائم كأنه مذبوح. يعني لو هو مذبوح، مذبوح لكن مش ميت، مذبوح ومكسور، شافوا سفر الرؤيا قائم كأنه مذبوح، يعني مذبوح لكنه قائم حي. فالحب اللي ادعونا ربنا مش مجرد انفعالات عاطفية زي اللي احنا بنحب بيها بعضينا دي، ولكن كان محبة بالروح القدس انسكبت في قلوبنا وكانت اقصى درجاتها ان هو كان بيكسر ذاته وبيعطينا. وانا احببتهم كما احببتني. يعني ايه كما احببتني؟ واحنا هنبقى زي ربنا؟ لا، كما احببتني لان روح الحب هو الروح القدس هو اللي اعطى لينا، لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس.
1: فهو احنا اخذنا من الحب، مش من الحب بتاع العالم اللي بيتكلموا عنه، او الحب بتاع الاب لابنه والام لبنتها والاخ لاخوه والزوج لزوجته، والحب ده لا، ده هو بيقدم الحب اللي احببتني بيه، يعني حب الروح القدس، لان محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. ايها الاب قد عرفتهم اسمك وساعرفهم كمان ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. فالوحدانيه اللي بنتكلمنا عليها اللي هي المظهر الواقعي الكبير بتاع القيامه اللي بتقدمه لنا الكنيسه، بيبقى عن طريق انسكاب حب الله في قلوبنا. احببتني ليكون فيهم الحب الذي احببتني به. الروح القدس روح الحب، والمسيح راح السماء وبعت لنا روح الحب وسكبه في قلوبنا لكي تنفجر في قلوبنا ينابيع الحب الالهي للمسيح. الذي يحبني، اللي يفتح قلبه ويستجيب لعمل الروح القدس، احبه واظهر له ذاتي. اهي القيامه مره ثانيه. واللي يحبني ابي يحبه، واليه ناتي وعندهم نصنع منزلا. ومن لا يحبني لا يحفظ كلامي. يبقى القيامه هنا هتبقى ثمره للحب الالهي وظهور ربنا لي. لكن احنا لما نتكلم عن انسكاب حب ربنا في حياتنا، احنا لازم قلبنا يكون مفتوح لهذا الحب، ان احنا نلقطه نستجيب ليه. ايه العلامه؟ هل الذي يحبني يحفظ كلامي، يحفظ الوصيه بتاعتي. من عنده وصاياي وحفظها فهو الذي يحبني. يبقى دخلنا في نقطه خطيره جدا. يبقى رؤيه ربنا او القيامه هي تنفيذ الوصيه. هل هي الحكايه دي كلها من اولها لاخرها؟ ان الله مستعد ان يسكب حبه ويظهر ذاته لينا عشان نتمتع بالقيامه وتكون حياتنا كل حين، ويكون له اقامه دايمه فينا، ويكون فينا الحب الذي احبه الاب بيه، ونكون واحد فيه ان احنا نفذنا وصاياي. من كان عنده وصاياي وحفظها فهو الذي يحبني. وكررها تاني، من يحبني يحفظ كلامي وابي يحبه. وكررها تالت، ومن لا يحبني فلا يحفظ كلامي. الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي ارسلني، كلمتكم بهذا وانا عندكم مقيم. فاحنا دلوقتي موضوعنا القيامه هي تنفيذ وصية المسيح. من هنا يا عزيزي هتبتدي تتشوق بشدة، ومش عاوز اقول بشدة، بشراهة، انك تنفذ وصية المسيح مهما كلفك، لان هيظهر لك المسيح وهتكون واحد فيه، هيصنع عندك منزل، وهيسكب حبه في داخلك، وهتعيش القيامة بأعمق معانيها اللاهوتية إلا من أجلها سعى القديسين. تستغربش بقى ليه القديسين اللي راح واحد زي الأنبا أنطونيوس عشان ينفذ وصية بمنتهى الشجاعة، داس على العالم وباع كل ماليه ورمى ورمى وقال لك أنفذ وصية. ده بيحب المسيح، بيستاهل إيه ده؟ تقول يعني يظهر له ربنا فورا. الذي يحبني يحفظ كلامي أظهر له ذاتي. أكيد ربنا ظهر له، أخذ خطوة خطوة ومشي معاه لنهاية الطريق. وناخد الآية من الناحية العكسية أيضا، ومن لا يحبني فلا يحفظ وصاياي. وإحنا بضعف الغلابة في العالم هنا، كم من مرة بنخالف وصايا ربنا من أجل ذاتنا، ومن أجل أطمعنا الشخصية، ومن أجل إرادتنا، ومن أجل حبنا للي لينا وحبنا العاطفي ومشاعرنا وتحيزنا من أجل محبة العالم اللي بتعكسنا بنبتدي نخالف وصية المسيح. لكن ثق يا حبيبي إن وصية المسيح دي تمنها غالي جدا، هي القيامة بعينها، لأن الله سيعلن لك ذاته وسيصنع عندك منزل وسيظهر لك ذاته وسيسكب حبه في قلبك وسيجعلك واحدا فيه كما هو واحد في الآب. ده هو ده مفهوم القيامة. سكته ايه؟ قال تحفظ الكلام بتاعي، ومن لا يحفظ كلامي مش هيقدر يشوفني ولا هيشوف حبي ولا هيتمتع بالقيامة. اخر كلمة عاوز اقولها عشان تكون ختام كلامنا، كان ايه ينفع صلب المسيح وتعذيب التلاميذ ويندفن وما يتمتعوش بالقيامة؟ ما ينفعش حاجة. ده الفرحة والبهجة حلت عليهم بعد القيامة لما المسيح أعلن ذاته ليهم. كمان إيه فايدة مسيحيتنا النهاردة وإحنا شايلين الصليب وماشيين ورا المسيح وبنتألم في العالم وأحيانا نتهان كمسيحيين إلى آخره وننفذ بعض وصايا إلى آخره ونخالف، وإحنا لغاية دلوقتي ما تمتعناش ببهجة القيامة بقوتها؟ إيه فادتنا؟ احنا وقفنا في نص السلم بالظبط، مشينا نص المشوار وما كملناش. لكن القيامة سهلة جدا وظهور ربنا سهل للنفوس المشغولة بيه اللي بتحبه، واللي بتحبه هي اللي بتنفذ وصيته. اقول لك ايه بعد الكلام ده، وصية المسيح غالية عندك قد ايه النهاردة؟ تنفذها بكل قوتك كل شجاعة، لان ثمرتها كبيرة جدا. تقول لي انا بس دي كل الوصايا اقدر انفذها الا دي، اقول لك انت حر، هتضيع منك شيء كتير، هتضيع منك بهجة القيامة وقوتها ومجدها وعظمتها. دوس على كل شيء ونفذ وصية المسيح وهو يظهر ليك ذاته ويسكب حبه وتكون واحد فيه، وكون نصيبك هو المسيح ولإلهنا المجد الدائم. يوم الأربعاء

الضابط الكل أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها اذكر يا رب أبانا الطوى والمكرم رئيس الأسقف بطريرك البطريرك

ياسين كثيرة وازمنة سلامية أذكر يا رب. خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين وكل مدينة وكل كورة القرى وكل زينة النجاة من الله والوباء والزلازل والعرق الحريق وسبي البر ورمسي في الغريب من قيام الأراضين.

تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسام. اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح. أيضا نسأل الله الآب ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح نسألك من صلاحك محب البشر اذكر يا ربي.

كمشيئتك المقدسة تواويه بالصلاة بالطهارة بالبركة أنعم بأننا ربنا عبيدك الأتين بعدنا إلى الأبد عبادة الأوثان بالكمال أقلح من العالم الشيطان وكل قوات الشيء أصحاب منزلهم تحت أقدام سريعا الشكوك وفاعليها يبطلهم ولينقذ افتراق فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلهم حل تعاظمهم وعرفهم ضعفهم سريعا افتل حسدهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي أصنعونها فينا اجعلهم يا رب كلهم كل شيء وبدل مشورتهم يا الله الذي بدل مشورة أخي توفا قم أي يا رب لا تتفرج جميع أعدائك ولا يرم قدامك كل مغضي اسم القدوس أما شعبك فليكن بركة ألوف ألوف ورباط رباط يصنعون إرادتك بالنعمة الرأفات أيها السيد ربي يا سمسي الابن الوحيد وكلام مطلّه الآب الذي قطع كل رباط خطايانا من قبل ألامه المخلص المقيم الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وصار وقال مقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتم وعيهم سكت أنت أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملوا في كنود في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يحفظ خطى الأرض وتحل كل رباطة الظلم نسأل ونطلب من صلاحك ومحب البشر عن عبيدك أبي وأخوتي وضعفي المنحين برؤوسنا أمام مجدك المقدس أرزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا لك بعلم وغرام أو القلب أو بالفعل أو بالقول أو سر النفس فأنت رب العار بضعف البشر إنما لنا بغفران خطايانا باركنا طاهرنا حالنا حال سائر شعبك ملأنا من خوفك قومنا إلى إرادتك الصالحة المرضية لأنك أنت وإلهنا وملكنا يا سمسين نرفع لك المجد.

ملك السلام، أعطينا سلامك، قل لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة المعين شركة تعطيه ومواهب رخصتكم مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شويس نينا نللويا نللويا خنفران من بيوت نمبشير نمببن وما ثواب نوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ليقل بيت إسرائيل أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ليقل بيت هارون أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ليقل أتقياء الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحت

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

مذبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي، فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

أم حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل يعترفون

آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

جواليهم ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردد على المخصب

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانه.

تلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

مأمون إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أوروبا.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب

0: صوصيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم أحسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا أيوكي أجيوك نغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: المكتب الفكري لوسائل الإيضاح بالمقاهى البابوية بالأنبوية بالعباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبا كينودا الثالث يوم الأربعاء 12 يوليو 1995 وهي عن أهمية الوقت والعمل فيه.
1: بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين.
2: بمناسبة انكم بدأتوا في العطلة الصيفية وعندكم وقت كتير، انا عايز اكلمكم النهاردة عن أهمية الوقت وأنواعه. في ناس ما بيحسوش

بقيمة الوقت وبيضيعوه، بل حتى يقول اريد وسيلة لقتل الوقت او لقضاء الوقت، وينسوا ان الوقت ده جزء من حياتهم. اللي بيضيع الوقت بيضيع جزء من حياته، واللي ما يشعرش بقيمة الوقت يبقى مش شاعر بقيمة حياته. من ضمن اهمية الوقت وخطورته ان الوقت الذي يمضي لا يعود مرة اخرى، كأن جزء من حياتك انتهى خلاص وضاع منك. الوقت ده يحسب لك او يحسب عليك، ممكن يكون لفايدتك وممكن يكون لضررك على حسب استخدام الوقت. ياريت تحترم وقتك وتخليه لفايدتك من كل ناحية، يعني الوقت يصلح للبناء ويصلح للهدم، يصلح لنفعك ويصلح لضررك. واللي مفروض ربنا اداك الوقت عشان ايه؟ لمنفعتك ومنفعة غيرك. ربنا اداك الوقت لمنفعتك ومنفعة غيرك، وجايز انت بسوء الاستخدام تضر نفسك وتضر غيرك من جهة الوقت. ما اجمل قول الرسول، مفتدين الوقت لان الايام شهيرة. خلي بالكم الوقت عجيب، ان واحد تلاقي وقته رخيص وواحد تاني تلاقي وقته غالي جداً.

فانت من اي نوع؟ النوع اللي وقته رخيص ولا اللي وقته غالي؟ طبعا اللي وقته رخيص حياته كلها رخيصة، واللي وقته غالي حياته ثمينة. جايز انسان يقضي معاك دقائق، الدقائق دي تغير حياتك لو كان هو العامل الايجابي، او يقضي معاك دقائق تغير حياته هو على حسب تأثيرك انت فيه. فما مدى تأثرك او تأثيرك بالنسبة للوقت؟ جايز انسان يقعد معك وقت يديك نصيحة كويسة تفيدك في حياتك، جايز يديك دعوة لكنيسة لخدمة تفيدك في حياتك، جايز يكلمك عن مشروع نافع يفيدك في حياتك، جايز في الوقت ده يقولك كلمة حكمة او خبرة روحية تفيدك في حياتك، وتشعر ان الوقت اللي انت قضيته معاه كان وقت ممتع ليك ونافع ومفيد. انا فاكر زمان لما كنت شاب قبل الرهبنة وكنت بزور الاستاذ حبيب جرجس الله ينيح نفسه، كان معايا نوتة ولازم في قعدتي معاه اخد جملة مفيدة، نصيحة طيبة مبدأ روحي واكتبه في النوتة بتاعتي. ياريت تعمل كده مع بعض الناس الكويسين اللي ممكن يفيدوك في حياتك. الوقت عند بعض الناس له قيمته جدا، يعني خد مثلا جراح كبير كل دقيقة ليها حساب عنده، كل دقيقة ليها حساب عنده، وكل وقت بيكسب منه مكاسب كبيرة. انسان سياسي كل دقيقة ليها حساب عنده، مخترع من المخترعين كل دقيقة ليها حساب عنده، وقت نافع مفيد. طالب مثلا قبل الامتحان بأسبوع كل دقيقة لها حساب، لها ألف حساب، لها قيمة. آباء اعتراف مهمين كل دقيقة لها حساب، ساعات تلاقي طابور طويل واقف بينتظرهم عايز أي دقيقة من أب اعتراف مش لقيه، ليها أهميتها. انسان يكون نافع في حل مشاكل الاخرين كل دقيقة لها حساب. هل وقتكم من هذا النوع؟ شوفوا، في بعض الناس اوقاتهم مثمرة جدا جدا، تأتي بثمر كبير. خدوا مثل لكده حياتي وحنا المعمدان، كل خدمته كان يمكن سنة واحدة او سنة وشوية، استطاع فيها ان يقدم لله شعبا مستعدا، استطاع يجذب الاف من الناس جماهير الى التوبة، لان كل دقيقة من حياته كانت مثمرة، مثمرة لربنا. بولس الرسول كل دقيقة من حياته كان لها ثمر ولها نفع، استطاع يبشر من اورشليم لحد انطاكيا لحد اسيا الصغرى لبلاد اليونان لروما،
كل دقيقة فيها نفع، وكان يستطيع يجذب بيها ناس لربنا. وقت مثمر، لدرجة حتى الوقت اللي كان ليه في السجن كان وقت مثمر. وقته في السجن وهو مسجون كان مثمر. كثير من رسائله كتبها وهو في السجن، زي رسالته الى افسس مثلا، يقول اكتب اليكم انا الاسير في الرب. اسير يعني مسجون. وبعض اوقات في السجن كانت جميلة من نوع ثاني، كانت اوقات مقدسة، كان بيقضيها في تسابيح، وكان الناس يسمعوا التسابيح وهو في السجن. من اكثر الاوقات المثمرة، او لعل اكثر الاوقات ثمرا في العهد الجديد، كانت الثلاث ساعات اللي قضاها المسيح على الصليب. ثلاث ساعات قضاها على الصليب، اعطى فيها الخلاص للعالم كله، واعطى فيها الوعد بالفردوس للص اليمين، واعطى بيها المغفرة لصالبيه، واعطى يوحنا الحبيب بركة العذراء في بيته، واعطى العذراء ابنا روحيا هو يوحنا الحبيب. اوقات مثمرة جدا، نفس الوقت اللي قضاه اللص مع المسيح على الصليب كان مثمر لخلاصه. دقائق بسيطة يمكن كانت سبب في اخذ الوعد بالفردوس. في ناس تلاقي دقائق من حياتهم ليها منفعة كبيرة جدا جدا.

مثلا كام دقيقة قضاها ماري مرقص مع أنيانوس الذي صار خليفة له، استطاع بها ان هو يخلص نفسه ويجذبه للإيمان ويجعله فيما بعد اول خليفة لي. في اوقات تلاقي لها عمق خاص، لها عمق خاص، بل لها مركز كبير جدا في التاريخ، زي مثلا الوقت اللي تقابل فيه شاول الطرطوسي مع المسيح، وقت له عمقه، تحول به شاول الطرطوسي من مضطهد للكنيسة الى اعظم رسول من رسل المسيحية. اوقات لها قيمتها، خذوا مثلا دقائق بسيطة او جزء بسيط تقابل فيه في لبس مع الخاص الحبشي، مجرد سمعه بيقرأ شوية في اشعياء فقعد يفسر ليه لغاية لما خلص نفسه وادخله الى الايمان وعمده ومضى في طريقه فرحا. ليه انت ما تكونش بالشكل ده؟ ليه ما يكونش انسان يقابلك في الطريق كما تقابل الخصي مع فيلبس وتقول له كلمتين يكونوا سبب في تغيير حياته الى افضل؟ ده الكلام ده لو وقتك ليه قيمته وله عمقه وليه تأثيره وتقدر تقضيه فيما هو نافع. وقت بسيط قضاه بولس الرسول مع سجان فيلبسي، قادوا للإيمان وأخذوا وعمدوا هو وكل أهل بيته. دي أوقات ليها قيمتها، كنا نشعر ان هؤلاء الاباء واحنا بنعيد عيد الرسل دلوقتي ونفتكرهم ان حياتهم مثمرة لله، كل دقيقة من حياتهم لها قيمتها. واحد في السجن يخلص واحد وعيلة في حالها، وواحد وهو ماشي في السكة يدخل انسان للايمان ويعمده، وقت مثمر ونافع لربنا، كل دقيقة لها قيمتها. خدوا مثلا عظة زي عظة القديس بطرس في يوم البنتكوستي، كان السبب لإيمان 3000 واحد، وقت ليه قيمته، بيستغل الوقت لمنفعة الناس ولخلاص أنفسهم. خدوا مثلا الوقت اللي قضاه السيد المسيح مع زكا العشار، كانت نتيجته قال اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، مجرد لأفوق الجميز قال له تعالى نعيش، لازم أمكس الليلة دي بيت. وقت له ثمر، الوقت اللي قضاه المسيح مع نيقوديموس، كلموا عن المعمودية وعن الميلاد من الماء والروح، وكلموا على كلام كتير كويس وكلام لاهوتي، وكلموا عن الفداء. وقت مثنى. في ناس بيقضوا وقتهم فيما يضيع حياتهم خالص. من ألذ

اوقات الوقت اللي قضته القديسة مريم العذراء مع اليصابات وقت كله بركة، وقت بيعمل فيه الروح القدس، وقت عمل

في اوقات كده تلاقي اوقات لقاء القديسين مع بعض وقت مفيد كويس ان الكتاب سجل لنا بعض من هذا المثال وتاريخ الكنيسة ورانا بعض من هذا المثال زي الوقت اللي تقابل فيه القديس الانبا انطونيوس مع القديس الانبا بولا وايه اللي حصل بينهم من حديث زي الوقت اللي قضاه القديس زوسيما مع مريم القبطية وقت تلاقي ليه البركة بتاعته وله عمقه وله فائدته وله ثمره ليه عمق خاص. الاوقات اللي قضاها الاباء في البرية زي انبا انطونيوس زي انبا بولا زي الاباء السواح زي الاباء المتوحدين اوقات كلها دسم روحي كل دقيقة منها مع ربنا في حياة مثمرة لطيفة. ان كانت امثلة الانبا انطونيوس والسواح امثلة عالية خذ مثلا الوقت الذي قضاه الابن الضال في محاسبته لنفسه وشعوره بسوء حالته وتفكيره في التوبة كان وقت ثمين وليه عمق وليه فايدته. الوقت اللي قضاه القديس أغسطينوس في قراءة سيرة الأنبا أنطونيوس حياة الأنبا أنطونيوس اللي كتبها أثناسيوس الرسولي جيت أنطونيوس كان ليها تأثير كبير بياخد وقت وبيستفيد كل كلمة بيقراها بيكون لها تأثير ضخم في نفسه. المهم ازاي الواحد يستفيد من الوقت بتاعه خدوا وقت قديس عظيم زي يوحنا الذهبي الفم قد ايه كانت كل دقيقة من دقائق حياته بركة ليس فقط لجيله انما للاجيال التي اتت بعده ايضا. وقت مفيد. وهكذا كل اوقات الاباء الذين تركوا لنا مؤلفات وعظات زي مثلا تأملات القديس أغسطينوس وأديه لها نفسه كتاب اعترافاته زي تشبيهات القديس هرماس في كتابه الراعي. في ناس عاشوا وكان الوقت اللي قضوه في حياتهم سبب بركة للعالم كله. خذوا حياة القديس أثناسيوس الرسولي كل دقيقة من دقائقه كانت بركة في الرد على الهرطقة الأريوسية والهرطقات الخاصة بالروح القدس. انسان كلامه نافع ومفيد. القديس غريغوريوس الناطق بالالهيات قضى وقت جميل يشرح فيه الامور اللاهوتية لدرجة سموه الناطق بالالهيات. في اوقات اخرى اوقات مجيدة كده لها قيمتها ومجدها عند الله زي مثلا

الوقت الذي قضاه موسى النبي على الجبل مع ربنا، الوقت الذي قضاه موسى النبي على الجبل مع ربنا، الوقت الذي قضاه موسى وإيليا على جبل التجلي مع السيد المسيح، أوقات مجيدة، الوقت الذي قضاه يوحنا الحبيب في جزيرة بطمس ورؤياه العجيبة التي رآها. طب دي منح من ربنا، لكن لما انت تكون قلبك مستعد وتقول له مستعد يا الله، مستعد قلبي، مستعد يديك هو اوقات زي دي، زي الاوقات، اوقات التأمل، اوقات الصلاة، اوقات التسبيح، اوقات الالحان، اوقات الترتيل، كلها اوقات مقدسة بتكون قاعد فيها مع ربنا. ما اجمل الوقت مثلا الذي قضته مريم اخت مرثا وهي جالسة عند قدمي المسيح، كان وقت جنته ايه، وقت جميل. او الوقت الذي قضته المرأة الخاطئة وهي تسكب دموعها عند قدمي المسيح، وقت ليه قيمته. في اوقات تتغير حياه باكملها، في اوقات تغير الحياه الى الافضل، واوقات تضيع الحياه كلها، تضيع الحياه كلها. زي مثلا وقت اللي فيه ديماس احب العالم الحاضر وترك بولس الرسول، بينما كان من تلاميذه الاحباء جدا، وذكره في احدى المرات قبل لوقا، بعدين قال ديماس تركني لانه احب العالم الحاضر. الوقت اللي يهوذا خان فيه المسيح وقضى معه كام، اكثر من 3 سنين، ولكن في اسبوع واحد ضيع حياته كلها، اسبوع واحد ضيع فيه حياته. زي وقت مثلا بنت تستسلم لشهوتها وتنسى نفسها وتضيع، وتلاقي حياتها كلها فقدت من اجل وقت بسيط. الوقت اللي بطرس الرسول انكر فيه المسيح يمكن كلها لحظات بسيطة، كانت نتيجتها انه بكى بكاء مرا، وظلت الحكاية دي معاه طول حياته سبب بكى وسبب حزن لآخر حياته. حتى لما جم يطلبوه قال اطلبوني منكس الرأس لأن ما استحقش من أجل النكران اللي نكر. في أوقات الواحد يضيع حياته فيها، يقول يا ريت الساعة دي ما كانت موجودة في حياتي، يا ريت اليوم ده مر عليا ما كنتش موجود فيه. حياته كلها تضيع من اجل اليوم ده. في يوم من الايام القديس داود النبي رجل القيثار والمزمار والعشرة الاوتار، وقع في شهوة وغلط، قعدت الحكاية دي معاه تتعب ضميره كل حياته، وكان بيقول لربنا يا رب لا تبكتني بغضبك، لا تؤدبني بسخطك. يقول له

0: في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي. أهو غلطة في يوم، لكن فضل تعبان منها طول أيام حياتي. عشان كده بنقول في أيام بتبقى مبروكة على الإنسان، وأوقات بتبقى مبروكة، وفي أوقات الإنسان بيضيعها. في أوقات الإنسان يريد أن يقتلها فتقتله، يقضيها في لهو، في عبث، في ضياع. في أوقات يقضيها في نقاش متعب، في حوار متعب، يخرج من المناقشة دايخ وتعبان، يقول يا ريتني ما اتكلمت، يا ريتني ما دخلت. ضيع الوقت وضيع أعصابه. في أوقات يقضيها الإنسان في قراءات تدخل له أفكار تتعبه، ويفضل تعبان من الأفكار دي، مش عارف يخرج منها أبدا، أو تجيب له شكوك يفضل تعبان منها ويقول يا ريتني ما قريت، يا ريت الوقت ده استغلته في حاجة تاني. في وقت استسلم فيه شمشون الجبار لدليلة وقال لها سره وندره وضاع. اخذت ايدي دقايق ساعة، لكن ضاعت حياته فيها لغاية اخر يوم في حياته لما ربنا عاد واشفق عليه. لكن لحظات ضيعت حياته. سليمان الحكيم في وقت اطاع فيه زوجاته الغريبات اللائي يعبدن آلهة اخرى، وبعدين تيجي المأساة بتاعته في ملوك الاول الصحاح 11، يقول في زمان شيخوخ سليمان نساء أخوته نساءه وراء آلهة أخرى، فبنى مرتفعات لآلهة وثنية، ولم يكن قلبه نقيا أمام الله. في وقت من الأوقات الإنسان يقول كلمة واحدة يقعد ندمان عليها طول حياته، ويقول يا ريتني ما قلت الكلمات. يغلط فيها غلطة يقعد طول حياته يقول ما عملتش كده. بينما في ناس تانيين تكون بعض الأوقات أوقات مصيرية في حياتهم، تغير مصيره كله، زي الوقت اللي يفكر فيه الإنسان في التكريس، أو الوقت اللي يتقدم فيه لخدمة ربنا. أوقات مصيرية، أو الوقت اللي يخش فيه الرهبنة، أو أوقات مصيرية، سواء مصيره في زواج أو كهنوت أو تكريس أو أي حاجة. مصيرية للأفضل، وفي أوقات مصيرية للأسوأ، زي الوقت اللي مر على اليهود وقالوا فيه عايزين برباس مش المسيح، أهو ضيعوا فيه نفسهم. عايزين الناس اللي تكون حياتهم حياة ثمينة أمام ربنا ومفيدة للناس، الأجيال اللي مش بس اللي عاشوا فيها، اللي تمتد بعدهم، زي مثلا حياة زي حياة الأنبا أنطونيوس كان السبب في وجود طقس الرهبنة في العالم كله. ناس عندهم وقت بيستفيدوا منه. اجلس بينك وبين نفسك وقول كيف اقضي وقتي، كيف اقضي وقتي لمنفعتي ولمنفعة غيري. اهو عندك اجازة صيفية ممكن تضيعها باي طريقة وممكن تستفيد بيه، ممكن يكون في وقت ضائع في حياتك وممكن انك تستفيد من كل وقت. احسن حاجة انك تبني شخصيتك، تستفيد من الوقت في بناء شخصيتك، في بناء حياتك الروحية وايضا في بناء حياتك العقلية وحياتك الثقافية. ممكن عقلك ده تملاه بما يفيد من المعلومات ومن المعرفة النافعة اللي تنفع بيها نفسك واللي تنفع بيها غيرك. ممكن انك انت تستفيد بالوقت في خدمة الاخرين. هذا الصيف شوف برنامج ليك في خدمة الاخرين. ممكن تستفيد من جهة الحفظ، تحفظ آيات، تحفظ صلوات، تحفظ مزامير، تحفظ ألحان، تحفظ حاجات كتير، تكون ذخيرة داخلك تنفعك في حياتك. ممكن انك انت تقضي وقتك مع ربنا، تقضي وقتك مع الكتب، تقضي وقتك في التفكير الهادئ، في التأمل، تقضي وقت مع نفسك. في ناس كتير مش لاقين وقت يقضوه مع انفسهم، عشان كده حياتهم في دوامة ماشي على طول، لم يجلسوا ليراجعوا انفسهم ولم يجلسوا ليحاسبوا انفسهم او ليوضعوا لانفسهم خطة روحية يمشوا بيها في حياتهم. استفيدوا من وقت الصيف، وايضا شوفوا الوقت بتاع اولادكم ازاي يستفيدوا منه، او تلاميذكم في مدارس الاحد ازاي يستفيدوا بخطة نشاط صيفي مفيد ليكوا ومفيد لهؤلاء الاولاد. استضمتم
1: ليتراءف الله علينا ويباركنا وليظهر وقت علينا ويرحمنا بالصلوات والصلوات التي ترفعها عنا كل حين والدة الاله الطاهرة الصفيه مريم وكل مصاب في الملائكة والرسل والانبياء والشهداء والمعتركين والسواح والمتعبدين والصديقين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة أبائنا الرسل والصديقين، وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأنبا لويس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا. بركاتكم مقدسة وهباتكم ومعاناتكم ورحمتكم وشفاعتكم فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بالنور.
2: امين انت نومي.
1: ابقوا انت تهرين مينانا تكهرين سننانا تكهرين تكنوفنا نقول جيسو كتاتيكم ننفعون انتزمونا في اماه الشيء امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، وتدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا كان لك الملك والكرم. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. أنتم السلام كل مرة. ومع روحك أيضا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

خنفراني مفيوت نمي بشيرين بابن ما اسقوا بنوت نوتامين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجوه أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر إسرائيل.

لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي.

دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي.

الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك. إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

فرد الأحياء انصت إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا، لا تتكل على الرؤساء.

لذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

قتين. الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم، يرسل كلمته في

0: الرصاص يوسيوس منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

كان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: أيت العذراء الطاهرة، اسب لذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب.

0: والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. السلام لك يا سيدك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الكنيسة بعد 4 أيام هتحتفل بعيد صعود السيد المسيح للسماء. عشان كده الحقيقة النهاردة رتبت في الحد الخامس بتاع القيامة، رتبت لنا جزء جميل من اللقاء الوداعي أو الخطاب الوداعي الأخير بين السيد المسيح وبين تلاميذه. ولو مركزين شوية في القراية النهاردة هتلاحظوا أن المسيح بيتكلم عن طريق، أي طريق؟ طريق السماء. النهاردة المسيح بيكلم تلاميذه عن الطريق اللي هو طريق السماء. المسيح كمل كل شيء على الصليب، يعني دفع الدين ومات على الصليب، دفن الموت بموته وأظهر القيامة بقيامته، وقدم نفسه حيا قائما من الموت، وادانا خبز الحياة، وادانا ماء الحياة، وادانا نبقى نور للعالم. كل ده حلو. طب ايه بقى اللي عايزينه التلاميذ؟ لو تلاحظوا في اول عبارة يقول لهم لا تضطرب قلوبكم، يبقى واضح انهم كانوا ايه؟ كانوا مضطربين. طب عايزين ايه؟ ما كل حاجة قدامكم، في ايه؟ ايه اللي محتاجينه التلاميذ؟ عارفين محتاجين ايه؟ محتاجين المسيح يرفعهم للسماء. هو ده اللي حسه المسيح. قال لهم شوفوا انتوا بقالكم قد ايه معايا، بديكوا كل حاجة، اخر حاجة اديتها

على الصليب والقيامة. طيب فاضل حاجة واحدة، ايه؟ فاضل ان انا ارفعكم معايا للسماء. الصعود معناه الحضور في حضرة الآب. عشان كده تلاحظوا النهاردة هو بيتكلم عن الآب شوية، ولكن الحقيقة لما هنتكلم هنشوف ان هو ما اتكلمش كتير قوي عن الآب، لكن هيتكلم بطريقة تانية. فالصعود هو حضورنا او جلوسنا مع الآب، هو ده الصعود. عشان كده بولس يقول ايه؟ يقول اقامنا معه واجلسنا معه فين؟ في السماويات. ده ايه ده؟ قال ده السكن الحقيقي بتاعنا. يعني لو تدور على سكنتك هيطلع ان انت متغرب في هذا العالم. حتى الانجيل يدينا هذا الاحساس من اوله لاخره، ايه؟ ان حياه الانسان المسيحي هي حياه غربه، متغرب. ايوه، يعني وبعدين يروح فين؟ قال مكانه مش هنا، مكانه في السماء. فالنهارده هو المسيح الحقيقه في الجلسه دي كان عايز يرفع نظرهم للسماء. انا جاي بقى عشان ايه؟ ارفعكم شويه للايه؟ للسماء. ويقول لنا كده، يقول لنا بقالكم مكان ومنزله في حضن الاب. الكلام ده صعب شويه يا رب، ولا انت بتكلمنا بس كلام كده؟ يعني هل تعتقد ان المسيح كان قاعد مع تلاميذه يعني بيقول كلام؟ لا خالص. ويقول لهم كده بقى عباره جميله، يقول لهم حيث اكون انا تكونون انتم ايه؟ ايضا. طب انت ناوي تكون فين؟ قال انا بالطبيعي هكون في حضن ايه؟ في حضن الاب. ما ده ابويا، تعرفين زي ما يبقى اب فيكم كده وبعدين ياخد ابنه كده في حضنه، تقول له بتعمل ايه؟ يقول ده ابني حبيبي في حضني، حطه كده في حضني، ده مكانه في حضني. فالمكان الطبيعي بتاع المسيح هو في حضن الاب، ما هو ابنه. طب اسالكم بقى السؤال، طب احنا فين بقى من حضن الاب؟ طب هو الابن وقاعد في حضن ابوه، طب واحنا بقى فين؟ احنا هنضيع كده ولا ملناش مكان ولا لينا مكان بجد في حضن ربنا؟ لا، ده لينا اكيد. ودي بقى النعمة اللي دهلنا المسيح، حيث أكون أنا تكونون أنتم إيه؟ أيضا. طب أنت فين؟ قال أنا في حضن أبويا. طب وإحنا؟ أنتوا كمان تكونوا في حضن أبويا، أنتوا كمان تكونوا في حضن الآب. عشان كده العبارة الجميلة بتقول هو أخذ الذي لنا وإيه؟ وأعطانا الذي له، خد كل حاجة لينا وإدانا أعظم حاجة اللي ليه بتاعته هو. خدت بالكم ازاي؟ يعني هو نزل للارض وتجسد وبقى في شبهنا وخد كل اللي لينا ما خلى الخطيه عشان يدينا في الاخر ان احنا نبقى في حضن الاب. ارجع بقى واقول لكم ايه؟ اقول لكم ان الهدف بتاع المسيح، هدف المسيح ان احنا نبقى في حضن ربنا. خلي بالكم بقى من الحته دي. وبعدين راح طلع له كده فيلبس وقال له ايه؟ ارنا الاب وكفانا، بس ورينا الاب بقى وخلصنا، كفايانا بقى. فجي الوقت اللي تعرفنا على الاب بقى، ما هو انت هتمشي، تعرفنا على الاب. خدت بالكم ازاي؟ فالاب ما يتعرفش بالكلام، ده اللي قاله المسيح ورد بيه على ايه؟ على فيلبس. قال له يا فيلبس لحد دلوقتي مش عارف، يعني انت بقالك قد ايه عايش معايا وما انتش عارف، ودلوقتي بتقول لي ارنا الاب وكفانا؟ فالمسيح مش عايز يعرفنا الاب بالكلام. خلي بالكم الحته دي، مش بالكلام وبالوعظ. عشان كده بقول لك المسيح ما قالش كلام كتير قوي على الاب،
إنما عايز

عرفنا الآب إزاي؟ تفتكروا إزاي؟ فكروا كده معايا، عايزكم تتنشطوا كده، عايزكم تتنشطوا. تفتكروا المسيح عايزنا نعرف الآب إزاي؟ إزاي تعرف الآب؟ هو أنت شايفه؟ لا مش شايفه. طب شايف مين؟ شايف المسيح. هو ده اللي عايز يقوله النهاردة المسيح لفيلبس. يا فيلبس، ما أنت شايفني يا حبيبي، من رآني فقد رأى إيه؟ فقد رأى الآب. أنا في الآب والآب فيا. ساعات كده أتذكر الكلام اللي ساعات يطلع علينا كده، يقولك إيه، المسيح ما قالش إن هو ربنا. يا حبيبي أهو الكلام، من رآني فقد رأى الآب. أنا في الآب والآب فيا. إيه بقى؟ أنا مش جاي أقول لكم كلام، ولا جاي أقول لكم وعظ. أمال إيه؟ قال جاي أوريكم الآب. أنا ساعات كتير أقول لكم إحنا بنيجي الكنيسة مش عشان نتمم فروض وطقوس وألحان حلو، كل ده كويس، كل ده كويس. والمسيح الحقيقة ما جاش عشان يقول لنا أنتوا عليكم كذا وعليكم كذا ولازم تعملوا كذا. ما قالش كده، ما جاش عشان يعمل كده. ماشي، في الإنجيل في وصايا وفي طقوس وفي إيمانيات، في كل حاجة كويس. إنما الشيء الأساسي اللي جاي لنا المسيح عشان إيه؟ عارفين عشان إيه؟ عشان نتحد بيه، نتحد بيه. ولما نتحد بيه يبقى إحنا بقينا فين؟ بقينا في حضن الآب. شفت الدائرة دي جاية إزاي؟ عشان كده الكنيسة بتاعتنا الجميلة دي، العظمة بتاعتها فعلا كنيستنا القبطية، ان احنا لما نتجمع حوالين سر الافخارستية، ده اللي هيوحدنا بالمسيح. انا هاخد المسيح، الموضوع مش موضوع كلام. يعني اعملوا اجتماعات زي ما انتوا عايزين، ورتلوا زي ما انتوا عايزين، واعملوا انشطة زي ما انت عايز، خلاص كويس، كل ده شيء كويس، بس مش ده اللي هيوحدنا بالمسيح. اللي وحدنا بالمسيح ايه؟ جسد ودمه الحاضر معانا على المذبح. ياه، ايه ده يا رب؟ ده قال هو ده. وبعدين لما تتحدوا بيا وتبقوا جوايا، حياتكم مستترة في المسيح، اخدكم بقى واطلع السماء. عشان كده دايما اقول لكم احنا عندنا، يعني ابونا في شوي سبلنا منظر عشان ما يفرقش عينينا. ايه منظر؟ ايه الصعود. لما عمل الكنيسة قال نحط الصعود بقى، ده اخر منظر شافوه التلاميذ قبل المسيح ما يسيبهم للسماء. وكأنه عايز يقول لهم ايه؟ انا صاعد وهاخدكم معايا، اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. فالنهاردة الموضوع ان الانسان المسيحي مش انسان بتاع كلام. شوفوا، عايز اقول لكم حاجه غريبه خالص. الناس بتتكلم كتير عن ربنا، اطلع بره كده، ما اكثر الكلام اللي بيتقال على ربنا، احنا عارفين ربنا بالكلام. لكن النهارده المسيح بيقول لك ايه؟ بص فيا، انا في الاب والاب فيا. طب شوفوني. لما تقعد تشوف المسيح كده وتتحد بيه تعمل اعماله. مش بقول لك تعمل معجزات، مش بقول لك تقيم شياطين وتقيم موتى، لا مش هو ده. لكن النهارده تقول هو انا بقيت زي المسيح؟ طب انا اتحدت بالمسيح، انت ليك نفس سلوكيات المسيح؟ تقولي اللي هي ايه يعني؟ اقول لك يعني هو كان بيحب، انت بتحب زيه؟ على قدي يا ابونا، بحب اللي يحبني واللي ما يحبنيش ايه ملياش دعوه بيه. اما انت ما عرفتش المسيح كويس، عندك روح العطاء؟ هو بدي شويه كده قرشين كده في الايه، في العطاء، وبحط في صناديق الكنيسه كتير، معايا فلوس بحط. مش هو ده اللي عايزه المسيح. ده المسيح في عطائه بذل ايه؟ بذل نفسه. فانت عندك استعداد تبذل نفسك من اجل غيرك؟ يعني انت عندك فعلا هذه الروح
أمال إزاي بتقول أنا ثابت في المسيح؟ فالثابت في المسيح يعمل أعمال المسيح، عشان كده بيقول لهم كده، قال لهم تعملون أعمال ها وأعظم، تعملون الأعمال اللي بعملها وأعظم منها كمان، كمان لا يا رب ده زيادة قوي. قال أيوة هتتحد بيا وتاخدني، عشان كده أنت النهاردة جاي الكنيسة عشان تاخد من سر الإفخارستية، تاخد جسد المسيح ودمه وتطلع شبعان وتطلع تقول أنا ثابت في المسيح. أمال هتثبت في المسيح إزاي؟ يعني لو ما كانش عندنا جسد ودم، أهو الكلمة اللي دايما أقولها لكم، لو ما عندناش جسد ودم في الكنيسة كنا هنثبت في المسيح إزاي؟ ها؟ كنا هنعمل أعمال المسيح إزاي؟ كان بتبقى هتبقى عندنا روح المسيح إزاي؟ بالكلام؟ الكلام ما يجيبش ولا يودي، ما الكلام كتير واللي بيتكلموا كتير، لكن الفعل هنا ايه؟ في الجسد ودم المسيح اللي هنتحد بيه. النهاردة المسيح بيقول لتلاميذه كده، مش بس تلاميذه بيقول لنا احنا كمان، انا جاي عشان ارفعكوا للسماء، انا جاي اتحد بيكوا واصعد بيكوا للسماء، وزي ما انا جالس في حضن الاب تجلسون انتم ايضا ايه معي في حضن الاب لربنا المجد الدائم للابد.

غداً عبوراً إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجبا ويا عجبا لذاك الحب.

بشوي صنينان بشوي صنينان قللو يا اخي نفران ام بيوت نم بشيري نم ببنف ما يسواب ونوت نوت امين تسبحة الخدمة الاولى.

لا تقل كلاما مزمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق السورياني.

إنجيل لوقا. الأصحاح 16. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع

أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال له: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله، وهم محبون للمال، فاستهزأوا به. فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم. إن المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله. كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يغتصب نفسه إليه. ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبزة، وهو يتنعم كل يوم مترفها. وكان مسكين اسمه لعازر، الذي طرح عند بابه مضروبا بالقرود، ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابن اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذا يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم، لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم:
عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. الأصحاح 17. وقال لتلاميذه: لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته. خير له لو طوق عنقه بحجر رحم وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. احترزوا لأنفسكم، وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا: أنا تائب، فاغفر له. فقال الرسل للرب: زد إيماننا. فقال الرب: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة: انقلعي وانغرسي في البحر، فتطيعكم. ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى، يقول له إذا دخل من الحقل: تقدم سريعا واتكئ. بل ألا يقول له: أعدد ما أتعشى به، وتمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب، وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت؟ فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم أيضا، متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل إلى قرية استقبله 10 رجال برس، فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. ولما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله، أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لأن ها ملكوت الله داخلكم. وقال للتلاميذ: ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولا ترون، ويقولون لكم: هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه. ولكن ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل، وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. كانوا يأكلون ويشربون
ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. كذلك أيضا كما كان في أيام لوط، كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون، ولكن اليوم

وكبريتا من السماء فأهلك الجميع. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. في ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحقل كذلك لا يرجع إلى الوراء. اذكروا امرأة لوط، من طلب أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلكها يحييها. أقول لكم إنه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. تكون اثنتان تطحنان معا، فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يكون اثنان في الحقل، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. فأجابوا وقالوا له: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. الأصحاح 18. وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسان، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان. ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها، لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. فقدموا إليه الأطفال أيضا ليلمسه، فلما رآهم التلاميذ انتهروهم. أما يسوع فدعاهم وقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم: من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. وسأله رئيس قائلا: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. فقال: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فلما

سمع يسوع ذلك قال له: يعوزك أيضا شيء، باع كل ما لك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع ذلك حزن، لأنه كان غنيا جدا. فلما رآه يسوع قد حزن قال: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله، لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فقال الذين سمعوا: فمن يستطيع أن يخلص؟ فقال: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فقال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم: الحق أقول لكم، إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. وأخذ الاثني عشر وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان، لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويتفل عليه ويجلدونه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا، وكان هذا الأمر مخفا عنهم ولم يعلموا ما قيل. ولما اقترب من أريحا كان أعمى جالسا على الطريق يستعطف. فلما سمع الجمع مجتازا سأل: ما عسى أن يكون هذا؟ فأخبروه أن يسوع الناصري مجتاز. فصرخ قائلا: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره المتقدمون ليسكت. أما هو فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه. ولما اقترب سأله قائلا: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال: يا سيد أن أبصر. فقال له يسوع: أبصر، إيمانك قد شفاك. وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله. وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا

يقول الرب يسوع في إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 10: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. والمجد لله دائما أمين. كان هو ده الطريق اللي اختاره أبونا الراهب عبد المسيح الحبشي اللي كان اسمه جبرا صادق استاسيوس، ومعناها عبد الصديق. اتولد الطفل جبرا سنة 1898 في بلدة لبان، وهي قرية صغيرة تقع بالقرب من ميناء أسمرة التابع لإريتريا، وهو الأخ الكبير لتلات أولاد وتلات بنات. كان أبوه غني جدا، وكان عنده من البقر حوالي 250 راس. واشتغل الشاب جبرا صادق في الرعي، كان بيخرج مع قطعان المشية كل يوم ويرجع مع غروب الشمس. والعجيب انه كان بيوطي يبوس ركبة ابوه وامه قبل ما ينزل للرعي وبعد ما يرجع، وكانوا هما مستغربين من الطريقة دي. وكان طول عمره يدور على ربنا لكن مش لقيه وسط الغنى ومظاهر العالم الفاني. في لحظة اختفى فيها فجأة من غير ما اي حد يعرف مكانه، وتعالوا نعرف الحكايه.

0: ياه، ده اليوم على الهدوت في السهرة بيأدي بسنة.
1: أنا هعمل كوبايتين شاي دلوقتي ونروق دماغنا.
0: يا هلال يا هلال، ايه الرجل اللي جاي علينا دي؟ هو مش عارف ان دي منطقة هدود؟
1: يا شيخ سيبه يعدي، دي شكله راعي غنم غلبان.
0: على رأيك، فين يا ام الشاي؟
2: مشوار كان طويل طويل قبر عليك، بس أستطيع كل شيء في مسيح الذي يقويني. أنا في مصر دلوقتي، أروح بطرك يؤنس إزاي؟ أروح بطرك إزاي؟
3: معلش يا أخ، لا أنت كنت عاوز أروح بطرك يؤنس، بطريركية أزبكية، عايز أقابل بابا يؤنس، تقدر تساعدني؟
1: انت شكلك مش من هنا، تعال انا اوصلك.
4: حلل يا قدس البابا يونس.
5: الله يحللك يا ابويا.
4: في واحد شكله جاي من الحبشة، عايز يقابل قدستك.
5: الحبشة؟ خليه يتفضل.
2: نقبل ايادي يا اباتي بابا يونس.
5: اهلا اهلا، اتفضل، اي خدمة اقدر اقدمها لك؟
2: لو تسمح اباتي، انا جاي من حبشة لمصر وعاوز اقعد في دير.
5: هو انت فاكر ان اي واحد يقول انا عايز اقعد في الدير نقول له اتفضل؟ كمان هو انت اساسا راهب؟
2: لا لا بابا يؤنس، انا مش راهب.
5: انا اسف، احنا ما بنقبلش في اديراتنا غير الرهبان.
2: ارجوك قداسة بابا يؤنس، أنا جاي من حبشة لمصر ماشي على رجلي، عشان نفسي أترهبن في برية شهيد.
5: إيه؟ بتقول إيه؟ جاي من الحبشة؟ جاي من الحبشة لمصر ماشي على رجليك؟
2: أرجوك سيدي بابا يؤنس، اسمح لي أدخل الدير. طب أنا لو عاوز أترهبن مش أحسن لي أروح دير؟
5: إيه؟ وانت عايز بقى تروح دير ايه؟
2: دير براموس اباتي.
5: خلاص انا هسمح لك تروح دير البراموس.
2: متشكر باتي، متشكر ابا يؤنس، متشكر متشكر بابا يؤنس، متشكر.
5: انا هوصف لك تروح دير البراموس ازاي. انا لسه معرفش اسمك.
2: جبرة، جبرة صادق من ليبان حبشة.
5: امشي يا جبرة في اتجاه قرية كفر داود.

يلا يلا يا قبرة امشي، انت تعبت ولا ايه؟ يسوع ساعدك تمشي من حبشة لمصر، هيساعدك تكمل سكتك لغاية وادي النطرون دير براموس. يلا يا قبرة شد حيلك، انت مش عايز تروح دير براموس؟ تعبتي قبرة. اعود استريح هنا شوية، مشوار طويل. باسم اب وولد ومنفس قدوس اهادوا املاك امين. ابونا زاب سمايات يتقدس اسمك، ثم ساء من جسدك ويكون فك عدك بكم بسماك كما هو بمثل سي سيني زلالة لتنا هافنا يوم اتكلنا بسنا اسم اب وولد. ايه النور ده؟ ايه دي؟ دي وادي النطرون. المجد بسم الله، المجد لاسمك يا يسوع. دي وادي النطرون. ايه النور دي؟ ايه النور دي؟ وادي النطرون. اسم يسوع، اسمك يسوع، اسم مجد ليك يسوع، اسم مجد ليك يسوع. اجري قبرة، اجري قبرة. وصلتي وصلتي.

0: يا ترى مين اللي جاي في الوقت ده؟
1: أنا جبرة جاي من هبشة، عاوز أقعد في دير.
0: استريح شوية، أنا مش فاهم حاجة. هوديك لقمص باسيليوس أمين الدير تتكلم معه.
1: حللني يا أباتي.
2: الله يحلك. قولي بقى إيه الحكاية.
1: أنا جبر صادق جاي من حبشة، عايز أقعد في دير.
2: حيلك حيلك، مش أما نشوف حكايتك الأول إيه وبعد كده نشوف حكاية الدير.
1: أباتي أنا جبر صادق، اتولدت في لبنان، ودي قرية صغيرة جنب ميناء أسمرة في حبشة، وجيت منها ماشي لغاية هنا عشان أقعد في دير.
2: جاي من الحبشة لغاية هنا ماشي، وقعدت قد إيه ماشي؟
1: ماشي ماشي أباتي حوالي 3 شهر.
2: وبعدين كمل.
1: وأنا أباتي أكبر إخواتي 6، وأبويا غني وعنده مواشي وأراضي كتير.
2: يعني أغنية وعندكوا أراضي ومواشي، وفاكر انك تقدر تعيش حياة الرهبان الصعبة اللي كلها تقشف وزهد؟ لا لا لا، ارجع يا ابني لأهلك احسن، الحياة هنا مش هتقدر عليها.
1: ارجوك اباتي انا عاوز اقعد في دير، انا رحت قداسة بابا وقال لي روح الدير.
2: وفين جواب التوصية بتاع البابا؟
1: قداسة بابا مش يديني جوابات.
2: وكمان مش معاك جواب توصية؟ روح يا ابني بلدك.
1: أرجوك يا أباتي نفسي أقعد في دير، نفسي أقعد في دير.
2: خلاص خلاص، أنت قلت لي اسمك إيه؟
1: جبرة صادق خريستوس.
2: جبرة خريستوس جبرة لا، أنت من النهاردة اسمك عبد المسيح. تعال بقى معايا لما أوريك القلاية بتاعتك. هي دي قلايتك.
1: لا أباتي أنا عاوز قلاية دي هناك.
2: ما لقيتش غير القلاية دي؟ يعني دي قلاية متر ونص في متر ونص، وتحت سلم، وبابها بايظ وضلمة وما فيهاش فرش، يعني مش هتعرف تنام فيها.
1: برضو أنا عاوز قلاية دي هناك أباتي.
2: طب في قلاية جنبها أوسع شوية اسكن فيها.
1: لا لا لا لا، أنا عاوز قلاية اللي قلت لك عليها.
2: خلاص خلاص، اعمل اللي انت عاوزه، شغلتك في الدير هتبقى في المطبخ هنا. تعالى علشان تستلم شغلك.

0: باسم آب وولد ومنفس قدوس أهاد أملاك أمين. أبونا زاب سمايات يتقدس اسمك تمساء من جسدك ويكون فتعدك بكم أبصمال كما هو بمده سيسعين زلال أبياتنا أفانا يوم ادقي لنا أبسنا كما نهني نهدي لزاد سالنا يتقاف أنا أجزيق واستمن صوت الله أتهننه وبلهن أمك الأقول اسم زي أكا يئيتي من جسد هاي وسبهات لا ألام ألام آمين. باسم آب وولد ومنفس قدوس أهاد أملاك آمين.
1: إيه يا ابن عبد المسيح مش عارف تولع عبور جاز؟
2: لا لا دي هيشتغل دلوقتي.
0: اشتغلي بقى اشتغلي مش عايز تشتغل.
3: عندنا ضيوف يا ابونا عبد المسيح اعمل شاي بسرعة.
4: حاضر ابونا باسيليوس.
3: يلا شهل بسرعة كل ده بتعمل شاي.
4: حاضر ابا باسيليوس. حاضر اباتي. حاضر.
3: انت شكلك مش نافع في المطبخ. انت من النهاردة هتشيل الزبالة ترميها برا وتكنس الدير.
0: اكنس اكنس جبرة اكنس شيل شيل جبرة شيل وساخة شيل زبالة بتاع الدير. ياريت جبرة تعرف تشيل وساخة بتاع قلبك في قفة زي دي وترميها بعيد عنك. اكنس دير اكنس يا جبرة اشتغل. كل ما تتعب جبرة تبني اكتر وكل ما تبني توصل. اشتغل اشتغل جبرة اشتغل.
5: وخلال سنتين تقريبا فضل ابونا عبد المسيح الحبشي في الشغلانه دي وكان الرهبان واخدين انهم يشوفوه كل يوم ماسك مقشته وماشي يكنس طرق الدير من غير ما يكلم حد. وكان الاباء شيوخ الدير عارفين ان قصد يعمل كده في شغل المطبخ عشان امين الدير يديله شغلانه تانيه اصعب. وفضل الحال على كده لحد ما في يوم من الايام حصل.
6: ارجوك يا ابي أجل طرد أباء الرهبان لحد ما يقدموا التماس لصاحب القداسة الأنبا يؤنس. أسألك باسم المسيح إنك تتراجع في القرار ده.
7: قلت لك يا أبو نمينة أنت راهب متوحد مالكش دعوة خالص بالموضوع ده.
6: يا أبي حللني أنا هفضل مع أباء الرهبان السبعة دول أخدم المريض فيهم وأراعيهم لحد ما يرجعوا الدير.
0: إيه دي؟ هو في إيه؟ إيه رهبان دي مع أبا مينة متوحد؟ دول يروحوا فين دول؟
1: ده الرهبان السبعة دول الأنبا يؤنس طردهم من الدير وأبونا مينا المتوحد مشي معاهم عشان يراعيهم.
0: حللني أباتي قنص باسيليوس. أنا عرفت اللي حصل للرهبان سبعة وخروج أبونا مينا المتوحد معاهم وقالي بتاعته دلوقتي فاضي. أنا عاوز أخرج من الدير وقعد في قلاية بتاع أبو نمينة. أنا عاوز أعيش متوحد في الصحراء.
3: الطريق برا صعب وكله جبال وفي وحوش كتير هنا. وبعدين غير كده أنت أجنبي وهتعمل لنا مشكلة مع السلطات لو عرفوا.
0: أيوة أبا باسيليوس أنا
3: قلت لا يعني لا.
0: طب أعمل إيه دلوقت؟ أعمل إيه؟ أيوة أنا أطلع فوق النخلة دي وأقطع منه شوية ليف وأعمل حبل جامد. أيوة أطلع فوق النخلة أعمل حبل جامد من لوف بتاع النخلة. أيوة أقطع حبل أعمل حبل دلوقتي حبلي بقى جاهز ومتين. أخد شوية مية وشوية عيش وراس الفاس دي. أيوة أرمي حبل برا الدير من فوق سور الدير. يا سور الدير عالي قوي. يلا جبرة يسوع معاك أرمي حبل برا الدير. انزل نط جبرة نط جبرة ما تخافش نط جبر. انا دلوقتي بره الدير. يلا يا عبد المسيح، يلا على الله تابونا مينا متوحد. اجري اجري يا جبرة، اجري على الله تابونا مينا متوحد.
1: انت ما شفتش ابونا عبد المسيح النهارده يا ابانا؟
6: لا يا ابونا بشوي.
1: غريبه، ومن راح فين؟
6: هو انت كمان ما شفتوش؟
1: القمص باسيليوس امين الدير اهو، تعال نساله.
6: حللنا يا ابونا باسيليوس، هو انت ما شفتش ابونا عبد المسيح النهارده؟
8: لا ما شفتوش.
0: ايه الحبل ده؟
8: يبقى ابونا عبد المسيح عملها وخرج لقلاية ابونا مينا.
1: وايه العمل دلوقتي؟
8: كلها كام يوم ويجي عشان ياخد ميه وعيش، وساعتها هنشوف هنعمل ايه معاه.
1: ايوه ايوه، ثانيه واحده، اتفضل يا ابونا عبد المسيح.
0: انا كنت جاي اخد ميه وعيش عشان اللي معايا خلصوا.
1: بس كده؟ اتفضل يا ابونا اتفضل، خد اللي انت عايزه.
0: انتوا قفلتوا بابي ليه؟ قفلتوا باب الدير ليه؟ ليه ليه؟
1: معلش يا ابونا عبد المسيح، ابونا القمص باسيليوس منعك من الخروج من الدير.
0: انا عاوز اخرج.
1: معلش يا ابونا مش حاضر.
0: يلا زي المره فاتت اخرج يا جبرة، يلا يا جبرة اخرج، نط زي مره فاتت. اجري جبرة، اجري جبرة.
1: امال فين ابونا عبد المسيح؟ وايه الحبل ده يا ابونا باسيليوس؟ ابونا عبد المسيح خرج تاني.
8: طيب انا هبلغ الشرطه عشان تجيبه.
1: اهو جاي هناك، الشرطه جايبه ابونا عبد المسيح ورابطين ايده ورا ظهره.
8: عايزك يا ابونا عبد المسيح تتعهد انك ما تخرجش من الدير تاني، هيبقى في مشاكل كتير عشان انت حبشي الجنسيه.
0: يقول القديس مار اسحاق: لا تلتفت الى اشفاقهم، والذي يعول دبيب الارض هو يعولك.
1: يا ابونا القمص باسيليوس، ابونا عبد المسيح هرب لتالت مره
5: وفشلت كل محاولات الرهبان عشان يخلي ابونا عبد المسيح يقعد في الدير. ما بقاش قدامهم غير حل واحد عشان يتخلصوا من المسؤولية بتاعته، وهي انهم يشتكوه للبابا يؤنس.
6: حللني يا قداسة البابا يؤنس.
9: الله يحلك يا ابونا باسيليوس.
6: انا مش عارف يا قداسة البابا اعمل ايه مع ابونا عبد المسيح، كل شوية يطلع من الدير ويقعد في الصحراء، ولما رجعه يهرب تاني، لدرجة اني قفلت الباب وجبت له الشرطة وبرضه بيهرب. انا مش عارف اعمل معاه ايه.
9: مالك يا ابونا عبد المسيح مزعل ابونا باسيليوس ليه؟
0: سامحوني اباتي، سامحوني، بس انا كنت عاوز اقعد في قلاية بتاع ابونا مينا، نفسي اعيش في وحدة مع ربنا.
8: ما قلناش حاجة، عيش مع ربنا بس لازم تراعي حاجات كتير.
0: اخطأت يا ابي، حللني، بس اسمحولي اتوحد في الصحراء، انا حاسس ان ربنا اختار لي سكة دي.
1: خلاص يا ابونا باسيليوس سيبه براحته، خليه يقعد في قلاية ابونا مينا.
6: يا سيدنا الحياة في البرية صعبة، المنطقة كلها مليانة وحوش وزواحف وديابة وكلها مخاطر كتير.
9: ما تقلقوش عليه، الرهبان الأحباش واخدين على سكن الكهوف والمغارات، سيبوه يكمل اللي هو اختاره.
6: خلاص زي ما تحب يا قداسة البابا.
0: أشكرك وتشكر، أشكرك أبا باسيليوس، أشكرك يا أبائي، أشكركم، أشكركم أبائي، أشكرك أبونا، أشكرك، متشكر متشكر. أنا أتوحد في الصحراء.
1: أو إحنا قربنا من مغارة أبونا عبد المسيح.
6: إيه ده؟ هو إيه اللي بيعمله ده؟
1: هو عادته كده، كان بيصلي ولما شافنا جري بسرعة يحط حاجة على جسمه ويطلع دلوقتي يعمل لنا مطانيات.
6: ازيك يا ابونا عبد المسيح؟
0: نشكر ربنا. تفضلوا اباتي.
6: ربنا يديك القوة.
0: تفضلوا اباتي، تفضلوا تفضلوا تفضلوا يا اباتي. ده عيش، ودي زيتون، ودي فول، ودي عدس.
6: ايه ده كله يا ابونا؟

0: يعني مش كفاية جايب لنا الأكل بتاعك وكمان فلوس؟
1: أنا عندي حب استطلاع أشوف مغارة أبونا عبد المسيح دي شكلها إيه. الله الله الله الله الله، إيه ده؟ القلاية ما فيهاش ولا لقمة ولا أي حاجة، كل اللي فيها الحصيرة المقطعة دي والبطانية اللي دار عليها الزمن والكتابين اللي في الركن. بركاتك يا ابن عبد المسيح.
0: صلي لنا يا ابن عبد المسيح.
2: أنا حمار، أنا حمار، صلوا أنتم من أجلي، صلوا من أجلي في ألاليكم، أنا حمار.
3: وكان أبونا عبد المسيح حافظ كل صلواته غيبا، وكان مداوم على قراية الإنجيل وسير القديسين، وكان بيقعد فترة كبيرة يصلي عشان زواره اللي طلبوا صلاته، ده طبعا بعد ما بيمشوا. أما عن شغلته فكان ماهر جدا في صناعة الأفف والحبال، وكان لازم يدي لكل راهب جديد في الدير أفة هدية. أما عن أكله فكان زاهد جدا فيه، وحاول رهبان دير البراموس بطرق كتيرة يقنعوه إنه يهتم بطعامه، لكن مرضيش، وعاش حياته كلها صائم عن اللحوم والمنتجات الحيوانية. مش بس كده، حتى الخضار مرضيش يأكله إلا في نهاية حياته لما أجبروه الدكاترة على كده.
4: إيه ده يا ابونا ده؟ أنت حالتك الصحية بقت تعبانة جدا، أنت معدتك صغرت قوي يا ابونا، وصلت لحجم معدة طفل عنده 3 سنين. كل ده يا ابونا عشان سوء التغذية والأكل القليل.
1: حاولنا بطرق كتير يا دكتور لكن هو منشف دماغه.
4: طيب أنا هكتب له على مقويات كويسة وإن شاء الله بإذن الله هيبقى كويس. بعد إذنكم يا أبائي أنا عزمكم النهاردة عندي على الغدا في البيت عشان البيت يتبارك بيكم. اتفضلوا اتفضل اتفضل اتصابونا، معلش حاجة مش قد المقام. اتفضل يا ابونا عبد المسيح اتفضل.
5: هو الطبق ده فيه ايه؟
4: دي لحمة يا ابونا.
5: ابعدوه ابعد ابعدوا ابعدوا. والطبق دي فيه ايه؟
4: وده سمك يا ابونا.
5: لا لا لا ابعدوه كمان، ابعدوه كمان، جبرة مش ياكل. لا لا لا لا ابعدوه مش عايز.
4: امال هتاكل ايه يا ابونا؟ ده مفيش قدامك غير طبق سلطة.
1: ربنا يبارك البيت ده وسكانه.
4: معلش يا ابونا عبد المسيح بعد اذنك لازم تاخد الاكل ده معاك وتاكله كله عشان تشد حيلك وتبقى كويس يا ابونا. وعلى فكرة السواق بتاعه هيوصلكوا لغاية الدير ان شاء الله.
5: ربنا يباركك ابني. انت سواق اسمك ايه ابني؟
6: اسمي مجدي يا ابونا، سواق الدكتور بولس.
5: طب خد اكل دي يا مجدي بهنا وشفا، كله كله بهنا وشفا.
6: متشكر جدا يا ابونا.
1: يا ابونا عبد المسيح في اصخفة جايين يزوروا الدير النهاردة.
5: طب انا عاوز اقابلهم عشان اخد بركة بتاعهم.
1: بس بصراحة احنا خايفين من صراحتك الشديدة، عارفين انك هتنتقد لبسهم وشكلهم زي ما عملت مع الانبا مكاريوس اسقف دير البراموس والانبا ساوفيلوس الاسقف الحبشي. فاكر قلت له ايه؟
5: ايدي يا اباتي ايدي، انت واحد وزير
1: خايفين لا تعمل كده مع الاسقف النهارده.
5: لا لا لا خلاص، مش يخاف.
1: يلا روح انا وانت ناخد بركته.
5: اهلا يا ايدي. ايه السرير ده؟ ايه المكتب ده والكراسي دي؟ ايدي يا اباي.
1: يا ابونا عبد المسيح
5: مش قادر اباتي، سيبني يا اباتي، دي الله يا راهب ولا واحد ملكان دي الله يا بتاع راهب دي ولا واحد ملكان ولا واحد.

0: احنا زوار يا ابونا وجايين نقابل ابونا عبد المسيح، ممكن توصلنا ليه؟
1: تعالوا معايا
2: يا ابونا.
1: لا لا لا لا، محدش ينادي عليه ولا يدخله، سيبوه لما يطلع لوحده.
3: اهلا اهلا اهلا، عاملين ايه؟
0: نشكر ربنا، انت مش فاكرنا ولا ايه يا ابونا عبد المسيح؟
3: مش
4: انا هفكرك يا ابونا، فاكر لما جينا لك من فتره طويله مع رحله شباب وانت شاورت عليا وقلت
3: دي زوجه كويس وده زوج كويس؟
4: دلوقتي احنا جينا لك يا ابونا واحنا متجوزين وبقينا اربعه مش اتنين.
3: ربنا يبارك، ربنا يبارككم، ربنا يبارككم.
5: وبعد نياحة البابا يؤنس وجلوس سيدنا البابا كيرلس السادس على كرسي القديس ماري ماركوس الرسول، جه البابا كيرلس في زيارة لدير البراموس.
3: أنا عاوز أقابل بابا كيرلس.
1: معلش يا ابن عبد المسيح، البابا كيرلس مجهد دلوقتي وبيستريح.
3: لا لا، برضو عاوز أقابل بابا كيرلس.
6: أهلا أهلا يا أبونا عبد المسيح.
3: بابا كيرلس إزيك أباتي؟ أنا عايز أباتي في موضوع بابا كيرلس.
6: تفضل يا ابونا.
3: كنت عايزك بابا كيرلس تقول لهم في الدير يمنعوا الناس تزورني في مغارة بتاعي، أنا عاوز أعيش في وحدة وهدوء مع ربنا.
6: أنا فهمك يا أبونا عبد المسيح، ما تقلقش أنا هقول لهم في الدير.
3: سلام، أنا رايح مغارة بتاعي. سلام أباتي.
6: تمشي إزاي؟ خليك بايت هنا للصبح وبعدين وبأرجع للبرية.
3: حاضر حاضر أباتي، هبت هنا للصبح.
7: اتفضل اتفضل يا أبونا عبد المسيح، أنت هتنام هنا.
3: لا خلاص، أنا هنام فوق كوم رملة دي. خلاص خلاص هنام هنا. خلاص روح أنت.
7: إزاي يعني يا أبونا؟ دي الأوضة دي محضرينها مخصوص علشانك.
3: لا لا لا لا لا، خلاص أنا هنام هنا فوق رملة دي.
6: يا أبونا باسيليوس، عايزكم تمنعوا الزوار عن أبونا عبد المسيح زي ما طلب، يمكن يرفع الله غضبه عن العالم بسببه.
5: والعلاقة بين أبونا أنطونيوس قداسة البابا شنودة الثالث دلوقتي أطال الله حياته وأجلسه على كرسي أزمنة عديدة ومديدة. كانت العلاقة بين قداسة البابا حاليا وأبونا الراهب عبد المسيح الحبشي حميمة جدا، فأبونا أنطونيوس في بداية حياته في الدير ومن خلال رحلة بحثه عن رهبنة مثالية لقاها في أبونا عبد المسيح اللي حبه جدا، وأحب أبونا عبد المسيح أبونا أنطونيوس، وكان قريب منه وكان معجب ببساطة لبسه.
8: أنا عايز أسكن جنبك هنا يا أبونا عبد المسيح.
3: خلاص أبا أنطونيوس، خد فاس دي وقفة واحفر في الصخرة دي هناك.
8: شكرا يا أبي، أنا عايز أعمل لك باب للمغارة دي علشان البرد والوحوش.
3: إيه أبا أنطونيوس، هو ديب يعمل باب لجحره؟
8: طب أنا عايز أعرف حكايتك من الأول يا أبي.
3: شوف أباتي، أنا زمان زمان زمان كنت في حبشة، بعدين خرجت من حبشة وقعدت ماشي ماشي ماشي لغاية ما وصلت دير براموس. بعد ما وصلت دير براموس

0: أنا كنت عايز أسألك سؤال حياتي الروحية يا أبي.
1: ما أنا مش قسيس ولا راهب، ما أعرفش حاجة. أنا ما أعرفش.
2: بس كان في حاجة غريبة في حياة أبونا المتوحد عبد المسيح الحبشي، هو إنه من وقت دخول الدير لغاية سنة 1971، ودي سنة خروجه من الدير، ما حد شافه بيتناول من الأسرار المقدسة في الكنيسة. الحكاية دي خلت أسئلة كتيرة تدور في دماغ الرهبان في الدير. يا ترى أبونا عبد المسيح بيتناول في مكان تاني؟ هل هو فعلا وصل لدرجة السياحة؟ وكانوا دايما بيدوروا على إجابة للأسئلة دي.
1: أنا كنت عاوز كماشة عشان أشيل درسي.
3: اتفضل يا أبونا.
4: يلا يا أبونا شيل درسك علشان إحنا عايزين الكماشة.
1: لا لا لا أصل مش ينفع النهاردة بالذات أشيل درسي. لا
3: مش معنى النهاردة بالذات.
1: خلاص خد كماشة بتاعك.
3: لا يا أبونا أنت أكيد كنت بتتناول النهاردة عشان كده مش عايز تخلع درسك. بس إزاي محدش شافك بتتناول النهاردة؟
1: أنا رايح مغارة بتاعي.
3: لا يا أبونا أنت كل مرة تهرب من السؤال ده. أنت بتتناول فين؟
1: هو أنبا بولا أول سواح كان بيتناول؟
3: أيوة طبعا
1: أنا كمان بتناول.
3: ده الأنبا بولا أول السواح قال إن ملاك الرب يأتي ويناولني.
1: خلاص أنا رايح مغارة بتاعي. سلام يا أبتي. سلام. أنا رايح مغارة بتاعي. أنت بتيجي أول وماما.
5: ازيك يا ابونا عبد المسيح؟
1: نشكر ربنا نشكر ربنا.
5: انا جاي النهارده انا والاخ المقدس رزق عشان ناخد بركتك. انت بتعمل ايه يا ابونا؟
1: دي بضيف رخوص عشان اعمل قفه.
5: انت تعرف يا مقدس رزق ان ابونا عبد المسيح قديس عظيم، بس ما حدش واخد باله. ده بيقعد هنا وسط الوحوش والديابه والعقارب من غير ما تاذيه. ده في تعبان بياكل معاه في الطبق بتاعه.
4: ما هي معجزات ابونا عبد المسيح معروفه في البريه كلها.
1: يجي كل واحد يتكلم على لسانه. كل واحد
5: ده في مره راح الاب بيمن السورياني ومعاه شويه شباب عشان يزور ابونا عبد المسيح، ولقوا عينيه حمراء قوي وملتهبه جدا، وقالوا له ازاي تعمل في نفسك كده، لازم تروح عند دكتور. رد عليهم أبونا عبد المسيح وقال لهم يسوع المسيح هو طبيبي، وحط كم الجلابية على عينيه ومسحها، فراح الاحمرار والالتهاب وسط ذهول كل اللي قاعدين.
1: دي وماله هو دي ماله؟
5: انت عارف يا مقدس رزق ان أبونا عبد المسيح بيقول على نفسه حمار؟
1: ايوه مظبوط مظبوط. انا حمار

0: الله، امال ابونا يسطس واقف قدام باب الدير وبيعمل مطانية كده لمين؟
1: انا مش عارف ابونا يسطس ماله النهاردة.
2: افتح الباب، افتح الباب.
0: نفتح الباب لمين يا ابونا يسطس؟
2: افتح الباب.
1: خلاص خلاص يا ابونا هنفتح الباب.
0: بسم الاب والابن والروح القدس، بسم الاب والابن والروح القدس.
1: ده ابونا عبد المسيح الحبشي كان هو كمان برا الدير بيعمل مطانيات.
0: يا سلام، دول اتنين قدسين شافوا بعضهم بالروح.
3: منفس قدوس اهاد املاك امين.
4: شكرا يا ابونا عبد المسيح على الحديث الروحي الجميل ده. سلام يا ابي. مالك يا ابونا بتبص ناحيه القريه دي ليه؟
5: انا رايح وادي نطرون دلوقتي.
6: تروح ازاي؟ دي الدنيا ليلت يا ابونا، وغير كده انت ما تعرفش حد هناك.
5: بقولك انا رايح قريه وادي النطرون دلوقتي.
6: استنى يا ابونا، استنى استنى يا ابونا عبد المسيح. طب قول لي ايه الحكايه
2: يا شيخ؟ حل عني بقى، عرفتني في عشتي.
7: انت كل يوم تعمل خناقه من ولا حاجه، انت عايز مني ايه؟
2: يعني مش عارف عايز ايه يا اختي.
7: انت عايز مني ايه؟
2: يعني مش عارف عايز ايه يا اختي. 6 سنين ومش عارف تجيبي لي حته عيل واحد ربنا.
7: وانا بايدي ايه اعمله وما عملتوش يا جيد؟
2: لا بقول لك ايه، بايديك برجليك دي حاجه ما تخصنيش.
7: بس انا عامل لك ايه؟
2: اهو انت كده مش فالحه غير في المسكنه وبس. استنى اللي على الباب جاي.

0: تطلع مين انت كمان؟
1: ما تطلقش مراتك جيد.
0: يعني هي ناقصاك انت كمان؟ اطلق مراتي ولا ما طلقهاش؟
1: في طفل، في طفل.
0: ايه انت لسه واقفه في خلقتي يا شيخ؟ حل عن سمايا بقى.
2: ايه يا عم جاي مالك مبالم كده ليه؟
0: حصلت حاجه غريبه قوي امبارح يا عم صلحي. امبارح كنت بتخانق مع النكديه مراتي اللي ما تتسماش، ومره واحده خبط واحد على باب وقال لي ما تطلقش مراتك في طفل. نفسي اعرف الراجل ده مين يا عم صلحي.
2: كان شكله ايه الراجل ده؟
0: راجل اسود كده وهدومه مبهدله، عمري ما شفته في قريه وادي النطرون قبل كده خالص.
2: اسود وهدومه مبهدله، اسود ده راهب اسمه عبد المسيح، ساكن في مغاره في الصحراء.
0: وده ايه حكايته وماله مال؟ انا
2: ده راجل زي ما تقول كده مكشوف عنه الحجاب. قلت لي قالك ايه؟
0: قال لي ما تطلقش مراتك في طفل. بقول لك ايه، انا مروح دلوقتي. سلام يا عم.
2: سلام. سلام يا عم جاي.
3: جيد، انا كنت عايز اقول لك على حاجه كده يعني.
0: نعم، عايز ايه تاني؟
3: انا حامل.
0: ايه بتقول انت حامل؟ احمدك يا رب، احمدك يا رب، احمدك يا رب. يا رب عدي على خير يا رب. ايوه حاضر، ايوه جاي اهو، اللي على الباب.
1: انت جيد فيه ولد النهارده؟
0: ايه ده، مش انت؟ ايوه انت، هو انت. ايوه انا عرفتك، انت اللي جيت لي من سنه وقلت لي ما تطلقش مراتك.
1: والنهارده بقول لك فيه ولد جيد، فيه ولد.
3: مبروك يا جيد، مراتك جابت لك ولد زي القمر.
0: ايدك يا بص يا راجل، بركه ايدك يا بص.
1: لا ابني لا، اشكر ربنا هو اداك الولد.
0: الحمد لله.
1: اللي انت كنت عاوزه.
0: انا من النهارده بيتي وعربيتي تحت امرك يا راجل يا بركه، في اي وقت.
1: خلاص اشكر ربنا، اشكر ربنا.
4: حللني يا قداسة البابا، انا جيت لقداستك زي ما انت طلبت.
5: انا كنت عايزك يا ابونا تروح السفارة الاثيوبية عشان تخلص تصريح سفر ابونا عبد المسيح.
4: خلاص يا سيدنا، انا هخلص له تصريح السفر وحجز الطيارة.
5: لا لا لا لا، هو مش هيسافر بالطيارة، هيسافر بالمركب.
4: طب ليه يا سيدنا مش هيسافر بالطيارة؟
5: هو عايز كده، ده كان عايز يسافر للقدس على رجليه عشان يعدي على الاماكن المقدسة.
4: بتقول ايه يا سيدنا؟ ماشي على رجليه؟
5: خلاص يا ابونا، هو اقتنع يسافر بالمركب مش بالصفيحة اللي بتطير.
4: وهو فين دلوقتي يا قداسة البابا؟
5: انا كلمت ابونا بشوي يحجز له اوضة في البطريركية لحد ما تصاريح السفر تخلص.
6: وفعلا خلصت تصاريح سفر الاب عبد المسيح الحبشي، بالرغم من المشاكل الكتير اللي وقفت في طريقهم، لكن ربنا كان بيتمجد والمشاكل تتحل. وكانت رحلة هذا الأب المبارك عن طريق البحر اللبنان ومنها العمان في الأردن، وبعد كده يعبر جسر إليمبي للأراضي المقدسة. وتنبأ أبونا عبد المسيح الحبشي وهو في لبنان عن الحرب والدمار اللي هتحصل، زي ما تنبأ بالمجاعات اللي هتحصل في أثيوبيا بعد الانفصال عن كنيستنا القبطية المصرية الأرثوذكسية. وكان بيتعجل السفر بسرعة من لبنان، وكان بيلح انه يكمل طريقه مشي، لكن القمص بولس المحرقي اقنعه بالسفر بالمركب. ومن اللحظة دي بالتحديد انقطعت اخبار ابونا عبد المسيح، والرهبان الاقباط الموجودين في القدس صرحوا انهم ما شافوش ابونا عبد المسيح، وانه ما وصلش منطقة القدس كلها. واغلب الظن ان دير من اديرة السريان استضافته عندها وانه تنيح هناك. واقرب واحد لابونا عبد المسيح هو الاستاذ راغب مفتاح، قال ان ابونا عبد المسيح تنيح بعد مرور 5 سنوات من تركه مصر، يعني في اوائل عام 1978.

0: لدي، وما زالت إلى هذه اللحظة محاولات البحث عن جسد هذا القديس مستمرة إلى الآن.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. رجل المغارة العظيم رحل إلى أورشليم. لم تعرف الرهبنة القبطية طوال عصرنا الحاضر راهبا عاش حياة الوحدة وثبت فيها بكل ما تتطلبه من نسك وفقر وصبر وبعد عن المناصب والألقاب، مثلما عرفت الراهب عبد المسيح الأثيوبي أو أبونا عبد المسيح الحبشي.
0: نعم يا أبي، أنت معجزة من السماء في صلاتك، في حياتك، في جهادك، في تعليمك. كنت نعم الراهب الصامت والمعلم الصالح. لقد عشت كما قال القديس أغسطينوس، لقد أحسست إني فوق العالم، حيث صرت لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا. لقد أتممت رحلة جهادك أيها الأب المبارك. اذكرنا أمام عرش النعم في أورشليم السمائية. بركة صلاتك فلتكن معنا.

القرآن هو الطريق والحق والحياة زي ما كلنا عارفين دي جت في يوحنا 14:6. هي الحقيقة يعني ما ينفعش موضوع لأنه كل جملة يعني عقيدة لوحدها مش موضوع. سيد المسيح هو الطريق، سيد المسيح هو الحق، السيد المسيح هو الحياة، لكن هم زنقوني فيها انه كل موضوع، فاحنا ناخد كده 5 دقائق في كل موضوع او 10، لكن هم يعني بيتكلموا عن صفات مهمة جدا في حياة السيد المسيح، صفة الطريق والحق والحياة. باختصار شديد قوي، الطريق كلمة عبر بها الكتاب المقدس عن كيفية الوصول الى الله، كيف يصل الانسان وايه الطريق اللي يوصله لله. فده كان الكتاب المقدس في العهد القديم بيتكلم بهذه الجملة، الطريق عبر عن كيف يوصل الانسان. ايه هو الطريق في العهد القديم؟ كان متحدد في الناموس. الناموس وصايا العهد القديم، حفظها هو اللي يوصل الى الله. إذن الطريق في العهد القديم هو الناموس، ومعناها بحفظ الناموس تستطيع أن تصل إلى علاقة قوية مع الله. في العهد الجديد، لأن السيد المسيح هو الابن الوحيد اللي بذل ذاته عن حياة العالم، وهو اللي أعطى حياة للإنسان، بهذه الحياة يستطيع أن يصل إلى عمق العشرة القوية والاتصال الكامل بالله. ليه؟ لأنه هو والآب واحد. من رآني فقد رأى الآب. عشان كده توما كان مستغرب. مثل ما بيقول لهم أنا ماضي لأعد لكم مكان، ومتى أعددت لكم مكان سآتي وأخذكم معي. ثم طبعا قال كلام يعني ممكن السيد المسيح يزعل منه، لو أي حد يزعل منه. قالوا نيجي معك إزاي؟ هو قال لهم وأنتم تعلمون الطريق. قالوا نيجي معك إزاي إحنا ونعرف الطريق إزاي لما إحنا مش عارفين أنت رايح فين؟ رد كده بعمق. المسيح بيقول لهم أنتم عارفين الطريق، لأن الطريق هو المسيح وهو اللي بيكلمهم، فمش معقول هو بيكلمهم وهم مش عارفينه. لكن لهذا الوقت ما كانوش فهموا أن الطريق هو المسيح. هو بيقول لهم أنتم حتوصلوا للحياة الأبدية المعدة لكم عن طريقي أنا اللي بكلمكم، وأنتم عارفين الطريق. فنحن مش عارفين الطريق، ونحن عارفين هتروح فين لما هنعرف الطريق. لكن السيد المسيح كما عودنا انه يستحمل سواء عنف الاسئلة اللي وجهت لي او عنف الاجابة بكل هدوء، قال له انا هو الطريق. وده يورينا برضو طريقة ربنا معانا، انه احيانا يتعامل معانا كده وعايزين احنا نكتشف الحاجة بنفسنا، مش لازم يتكلم عن ذاته كتير. ألوهيته ما كشفهاش بسهولة لكل تلاميذه، إلا لما كان يضطر موقف انه يشدد ويقول، لكن كان يحب انه كل تلاميذه يفهم منه كده زي المدرس الناصح. يعني مش لازم وهو بيشرح تيجي حاجة صغيرة كده دي ايدي يا استاذ، وهذا انت تكون عارفها من قبل ما نقولها لك. فبيضايق لما او يزعل لما وهو بيشرح في حاجات حد يسأله في حاجة صغيرة كده، طب احنا دي مش عارفينها، انت لازم تكون عارفها دي. ومع هذا وضح له انا هو الطريق
والحق والحياة. عشان كده يوحنا المعمدان لما نادى على طول بالاستعداد لقبول المخلص قال أعدوا طريق الرب، استعدوا للطريق الحقيقي اللي يوصلكم لله. في أدلة كتير في العهد الجديد بتؤكد، وطبعا دي صفة إلهية بتؤكد ألوهيته، أن هو الطريق هو الموصل إلى العلاقة القبل لله. بالإضافة لكده في نبوات وحاجات إشارة بسيطة في مفهومها كده وفي ظهرها، لكن قوية في مفهومها أنها توضح أن السيد المسيح هو الطريق. يقول لنا كده في أشعياء 35:8، تكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس بل هي لهم، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. شوف عبرانيين بنفس المعنى 10:19 لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي بجسده. إذن في إشارة في العهد القديم بتؤكد أن السيد المسيح هو الطريق اللي يوصلك إلى العلاقة القوية بالله، أي حاجة تاني ممكن تتوه. وهو ليه الطريق؟ لأنه هو الأب واحد، هو الابن الوحيد اللي بذل ذاته عن حياة العالم، هو اللي كرس ذاته من أجلنا، كرس ذاته وهب لنا ذاته، بمعنى أنه نقدر زي ما بيقول أي بجسده نقدر ناخد جسده ودمه وبجسده وبدمه نتصل بيه، يبقى لنا عشرة قوية معه، وبهذا نكون وصلنا إلى الحياة الأبدية مع الله. طريقا حديثا ليس كالأنبياء في العهد القديم، لأنه في أنبياء كتير في العهد القديم كانوا بيشرحوا وبيوضحوا الطريق، لكن السيد المسيح رسالته تختلف. المسيحيين أطلق عليهم أنهم أهل الطريق أو أهل المسيح في أعمال 9:2، بيقول كده عن القديس بولس قبل ما يؤمن بالمسيح، ذهب إلى سوريا يقول كده حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أم نساء يسوقهم إلى أورشليم في أعمال 19:9، ولما كان قوما يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق. إذن الطريق هو الوصول إلى الله، ومش ممكن إنسان يصل إلى العشرة القوية لله إلا بالسيد المسيح أي بجسده ودمه، ولو احنا سلكنا فيه يبقى احنا والمسيح واحد، لدرجة انه يطلق علينا انه احنا اهل الطريق. انا بقول باختصار قوي عشان ادي فرصة سيدنا، بالاضافة انه الموضوع موضوع اللاهوتي اقوى من انه يتقال في 10 دقائق، لانه صفة من صفات السيد المسيح اللي بتثبت الوهيته. أنا هو الحق، الحق معناها الغير المخفي، حاجة ظاهرة ليس مجرد كلام ظاهر بل هو حياة ظاهرة، لا يستطيع أحد أن يخفي الحقيقة. الحق هو أيضا المعرفة الكاملة غير الناقصة. الحق ايضا هو الطبيعة الالهية. دي كلها معاني كلمة الحق في الكلمات اليونانية.
إذن الحق في المعنى الحقيقي هو غير المخفي، الشيء الواضح للكل زي الشمس كده، خلاص وصلها ما تقدرش تقول اي حد حقيقة، تقدرش تخفيها، ظاهرة تقدرش تخبيها. والمعرفة، المعرفة الحقيقية، الانسان اللي يعرف المعرفة الحقيقية هي ده الحق. ايضا الطبيعة الالهية هي بمعنى الحق، عشان كده في قانون الايمان ابائنا بيقولولنا عن الله اله حق من اله حق. لما نتكلم عن صفات السيد المسيح بنقول كده

النور الحقيقي، الكرمة الحقيقية، الخبز الحقيقي، الله الحقيقي بالحقيقة قام، فكأنه الخبز الإلهي، الكرمة الإلهية قام قيامة إلهية. فإذا الحقيقة هي صفة من صفات الله أو تظهر طبيعة الله. الحق هو الأصل الصادق، ده الحق، ده الشبيه. فإذا السيد المسيح لما يقول أنا هو الحق، يبقى هو الغير مخفي، مش حد يقدر يخفيه، هو المعرفة الكاملة، هو الطبيعة الإلهية، هو فيه كل الصفات الإلهية، هو الأصل الصادق لله. عشان كده بيقول لنا المسيح بهاء مجد الآب ورث جوهره. قديما الله قال على الإنسان نخلق الإنسان على صورتنا، حاجة شبه، لكن بالنسبة للسيد المسيح هو الحق، لأنه هو ذات جوهر الآب. كل ده يؤكد ألوهية السيد المسيح. وبما أن السيد المسيح هو الطريق اللي بيه نصل إلى عمق العلاقة القوية مع الله، يبقى إذن هو الحق. اي طريق اخر مش هيوصلنا، لا توجد فيه احتمالات او تخمينات، لانه هو الحق. يقول لنا كده الكتاب، لان الناموس بموسى اعطي، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. الكتاب المقدس زي ما برضو اتكلم عن الطريق كتير، اتكلم عن الحق كتير، لكن يعني مش مجاله قوي دلوقتي. موقفي انا طبعا من الطريق ومن الحق، من الطريق اسلك في الطريق الحقيقي بلاقي كي اصل بايماني بالمسيح الى الحياة الابدية، ومن الحق يقول لنا كده الكتاب المقدس انه تعرفون الحق والحق يحرركم. اذا بمعرفتي الحقيقية بالرب يسوع استطيع ان احرر ذاتي من كل ضعف ومن كل خطية. وان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرارا. ان قلنا لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. إذن الحياة مع المسيح محتاجة لمعرفة حقيقية بالمسيح، لسلوك حقيقي لكي نعيش في الحق الحقيقي. بالمحبة الصادقة نستطيع أن نعيش في الحق مع المسيح. يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. وبهذا نعرف اننا من الحق. انا هو الحياة. الحياة في العهد القديم كان مفهومها عبارة عن الصحة وطول العمر، هو ده الحياة. واحد ربنا مديله صحة مديله عمر طويل يبقى يعني حياته تمام قوي، واذا فيها غنى يبقى ده يعني تمتع بكل الحياة. اما في العهد الجديد فسمت كلمة الحياة اصبحت هي العلاقة مع الله الموصلة الى الحياة الابدية، هي دي الحياة. مش ممكن نصل اليها الا بالطريق وبالحق، يبقى نصل الى الحياة لانه السيد المسيح هو مصدرها. ثلاثة مرتبطين، انا هو الطريق والحق الحياة.

بتتمسك بالسيد المسيح تمسكا حقيقيا من كل قلبك تستطيع ان تصل الى الحياة. هو مصدر الحياة، لان الكتاب فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، كل شيء به كان، بغيره لم يكن شيء مما كان. السيد المسيح رسم لنا الوصول الى الحياة بالاسرار، هي باب الدخول للحياة الابدية المعمودية، توصلنا الى الحياة الابدية. سر الميرون يثبتنا في الحق، التناول هو ده الطريق اللي يوصلنا للحق وللأبدية. وحتى لو ضعفنا وصدرت أخطاء مننا نستطيع أن نرجع إلى طبيعتنا وقدستنا بالاعتراف. قدم لنا ذاته، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو خبز الحياة، من يأكل من جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. السيد المسيح هو مصدر الحياة، ولكي يؤكد أنه هو مصدر الحياة أعطانا كده بعض الأمثلة في إقامة الأموات، ليس تكريما للأشخاص وليس مجرد ان يعطيهم حياة زمنية لانه كلهم ماتوا تاني، لكن علشان يؤكد ان هو مصدر الحياة، وليؤكد مفهوم اعمق ان الموت ده رمز لموت الخطية، وان السيد المسيح ممكن يقيم اي انسان يريد ان يقوم من موت الخطية. ابنة ييروس تمثل تملك جزء كده من الخطية على الانسان، لسه ما انتقلتش من بيتها، خطية لسه في بدايتها كده. ابن ارملة نايين لا دمش شوية وصل لغاية الشارع، خطية يعني استمرت مع الانسان فترة. اقامت لعازر ده يعني اندفن وقعد 4 ايام ونتن وعظم وتحللت، ولكن مع هذا يقول لنا الرب انا هو قيامة والحياة. لو انت في ضعف عندك سواء في بدايته او ليه سنين طويلة معاك، او يعني خلاص خلص عليك وانهى ابديتك وحياتك في خطر، اذا رجعت الى الله يستطيع ان يعطيك حياة ابدا، لانه هو الحياة. حق الحق اقول لكم، اية كده جميلة بتعجبني قوي هنقولها عشان ندي فرصة لسيدنا للاسئلة اكتر. حق الحق اقول لكم انه تأتي ساعة وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله، السامعون يحيون. اذا صوت السيد المسيح ووصاياه تستطيع ان تقيم الانسان اللي يسمعها، اللي يسمعها، لان ناس كتير بتسمع صوت ربنا في الكتاب المقدس، في الكنيسة، في اي مكان، لكن مين اللي بيسمع سمع حقيقي؟ فيش حد من المسيحيين ما قراش الكتاب المقدس، نادرا، لكن مين اللي بيعمل بيه؟ اللي يسمع يقول لنا كده الكتاب حتى لو كان من الاموات يحيى. فكم وكم اولاد الله اللي عايشين معاه في عشرة مقدسة، لما ينفذوا وصية ربنا ويسمع صوته تبقى حياتهم زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس نور العالم، انتم نور العالم. الله يعطينا ان نتمتع بما اعطاها الله للبشرية، رسم لنا الطريق.

أعطانا ذاته الحق والحياة حتى نتمتع بما قدمه ابن الله الوحيد من خلاص لكل إنسان في العالم، من مكان معد لكل واحد. أمضي وأعد لكم مكانا، متى أعدت لكم مكان آتي وأخذكم إلي وأنتم تعرفون الطريق. يا ريت ما نسألش السؤال اللي سألتهم ونقول له هو فين الطريق، أنا مش عارف، ده أنا مش عارف أنت رايح فين. لا، أنا عارف يا رب، عارف الطريق وعارف ان انا رايح فين. بصلاة ابينا قداسة البابا يعطينا ان نعرف الطريق والحق والحياة ونسلك فيه، وللهنا كل مجد وكرامة الى الابد.

غدا عبورا إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجبا ويا عجبا لذاك الحب.

Sefro Ermea. الأصحاح الرابع. إن رجعت يا إسرائيل، يقول الرب، إن رجعت إلي وإن نزعت مكرهاتك من أمامي فلا تتيه، وإن حلفت حي هو الرب بالحق والعدل والبر، فتتبرك الشعوب به وبه يفتخرون، لأنه هكذا قال الرب لرجال يهوذا ولأورشليم: احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك، اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم، لئلا يخرج كنار غيظ فيحرق وليس من يطفئ بسبب شر أعمالكم. أخبروا في يهوذا وسمعوا في أورشليم، وقولوا اضربوا بالبوق في الأرض، نادوا بصوت عال وقولوا اجتمعوا فلندخل المدن الحصينة، ارفعوا الراية نحو صهيون، احتموا لا تقفوا، لأني آتي بشر من الشمال وكسر عظيم. قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم، خرج من مكانه ليجعل أرضك خرابا، تخرب مدنك فلا ساكن. من أجل ذلك تنطقوا بمسوح، ألطموا وولولوا، لأنه لم يرتد حمو غضب الرب عنا. ويكون في ذلك اليوم، يقول الرب، أن قلب الملك يعدم وقلوب الرؤساء، وتتحير الكهنة وتتعجب الأنبياء. فقلت: آه يا سيد الرب، حقا إنك خداعا خادعت هذا الشعب وأورشليم قائلا: يكون لكم سلام، وقد بلغ السيف النفس. في ذلك الزمان يقال لهذا الشعب ولأورشليم: ريح لافحة من الهضاب في البرية نحو بنت شعبي، لا للتذرية ولا للتنقية، ريح أشد تأتي لي من هذه، الآن أنا أيضا أحاكمهم. هوذا كسحاب يصعد وكزوبعة مركباته، أسرع من النسور خيله، ويل لنا لأننا قد أخربنا. اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي. إلى متى تبيت في وسطك أفكارك الباطلة؟ لأن صوتا يخبر من دان ويسمع ببلية من جبل أفرايم: اذكروا للأمم، انظروا، اسمعوا على أورشليم، المحاصرون آتون من أرض بعيدة فيطلقون على مدن يهوذا صوتهم، كحارسي حقل صاروا عليها حواليها، لأنها تمردت علي، يقول الرب. طريقك وأعمالك صنعت هذه لك، هذا شرك، فإنه مر، فإنه قد بلغ قلبك. أحشائي أحشائي، توجعني جدران قلبي، يئن في قلبي، لا أستطيع السكوت، لأنك سمعت يا نفسي صوت البوق وهتاف الحرب، بكسر على كسر نوديا، لأنه قد خربت كل الأرض، بغتة خربت خيامي وشققي في لحظة. حتى متى أرى الراية

أسمع صوت البوق، لأن شعبي أحمق، إياي لم يعرفوا، هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين، هم حكماء في عمل الشر ولعمل الصالح ما يفهمون. نظرت إلى الأرض وإذا هي خربة وخالية، وإلى السماوات فلا نور لها. نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف وكل الآكام تقلقلت. نظرت وإذا لا إنسان وكل طيور السماء هربت. نظرت وإذا البستان برية وكل مدنها نقضت من وجه الرب، من وجه حمو غضبه. لأنه هكذا قال الرب: خرابا تكون كل الأرض ولكنني لا أفنيها. من أجل ذلك تنوح الأرض وتظلم السماوات من فوق، من أجل أني قد تكلمت قصدت ولا أندم ولا أرجع عنه. من صوت الفارس ورام القوس كل المدينة هاربة، دخلوا الغابات وصعدوا على الصخور. كل المدن متروكة ولا إنسان ساكن فيها. وأنت أيتها الخربة ماذا تعملين؟ إذا لبست قرمزا، إذا تزينت بزينة من ذهب، إذا كحلت بالأثمد عينيك، فباطلا تحسنين ذاتك، فقد رذلك العاشقون يطلبون نفسك. لأني سمعت صوتا كما خضة، ضيقا مثل ضيق بكرية، صوت ابنة صهيون تزفر تبسط يديها قائلة: ويل لي لأن نفسي قد أغمي عليها

الأصحاح الخامس. طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا وعرفوا وفتشوا في ساحاتها، هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها؟ وإن قالوا حي هو الرب فإنهم يحلفون بالكذب. يا رب، أليست عيناك على الحق؟ ضربتهم فلم يتوجعوا، أفنيتهم وأبوا قبول التأديب، صلبوا وجوههم أكثر من الصخر، أبوا الرجوع. أما أنا فقلت إنما هم مساكين، قد جهلوا لأنهم لم يعرفوا طريق الرب قضاء إلههم. أنطلق إلى العظماء وأكلمهم لأنهم عرفوا طريق الرب قضاء إلههم. أما هم فقد كسروا النيرة جميعا وقطعوا الربط، من أجل ذلك يضربهم الأسد من الوعد، ذئب المساء يهلكهم، يكمن النمر حول مدنهم، كل من خرج منها يفترس، لأن ذنوبهم كثرت تعاظمت معاصيهم. كيف أصفح لك عن هذه؟ بنوك تركوني وحلفوا بما ليست آلهة، ولما أشبعتهم زنوا وفي بيت زانية تزاحموا، صاروا حصنا معلوفة سائبة، صهلوا كل واحد على امرأة صاحبه. أما أعاقب على هذا يقول الرب؟ أو ما تنتقم نفسي من أمة كهذه؟ اصعدوا على أسوارها واخربوا، ولكن لا تفنوها، انزعوا أفنانها لأنها ليست للرب، لأنه خيانة خانني بيت إسرائيل وبيت يهوذا يقول الرب. جحدوا الرب وقالوا ليس هو ولا يأتي

علينا شر ولا نرى سيفا ولا جوعا، والأنبياء يصيرون ريحا والكلمة ليست فيهم، هكذا يصنع بهم. لذلك هكذا قال الرب إله الجنود: من أجل أنكم تتكلمون بهذه الكلمة، ها أنا ذا جاعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا فتأكله، ها أنا ذا أجلب عليكم أمة من بعد يا بيت إسرائيل يقول الرب، أمة قوية، أمة منذ القديم، أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به، جعبتهم كقبر مفتوح، كلهم جبابرة، فيأكلون حصادك وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك، يأكلون غنمك وبقرك، يأكلون جفنتك وتينك، يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي أنت متكل عليها. وأيضا في تلك الأيام يقول الرب: لا أفنيكم. ويكون حين تقولون: لماذا صنع الرب إلهنا بنا كل هذه؟ تقول لهم: كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة غريبة في أرضكم، هكذا تعبدون الغرباء في أرض ليست لكم. أخبروا بهذا في بيت يعقوب وأسمعوا به في يهوذا قائلين: اسمع هذا أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم، الذين لهم أعين ولا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون، أإياي لا تخشون يقول الرب؟ أولا ترتعدون من وجهي؟ أنا الذي وضعت الرمل تخوما للبحر، فريضة أبدية لا يتعداها، فتتلاطم ولا تستطيع، وتعج أمواجه ولا تتجاوزها. وصار لهذا الشعب قلب عاص ومتمرد، عصوا ومضوا ولم يقولوا بقلوبهم: لنخف الرب إلهنا الذي يعطي المطر المبكر والمتأخر في وقته، يحفظ لنا أسابيع الحصاد المفروضة. آثامكم عكست هذه، وخطاياكم منعت الخير عنكم، لأنه وجد في شعبي أشرار يرصدون كمنحن من القانصين، ينصبون أشراكا يمسكون الناس مثل قفص ملآن طيورا، هكذا بيوتهم ملآنة مكرا. من أجل ذلك عظموا واستغنوا، سمنوا لمعوا، أيضا تجاوزوا في أمور الشر، لم يقضوا في الدعوة دعوة اليتيم، وقد نجحوا وبحق المساكين لم يقضوا. أفلأجل هذه لا أعاقب يقول الرب؟ أولا تنتقم نفسي من أمة كهذه؟ صار في الأرض دهش وقشعريرة، الأنبياء يتنبؤون بالكذب، والكهنة تحكم على أيديهم، وشعبي هكذا أحب. وماذا تعملون في آخرتها؟

بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس سبورتينج تقدم لكم عظة مفهوم القيامة، ألقيت في الأحد الخامس من الخمسين المقدسة بصوت الأب القمص بيشوي كامل.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بكرة ينتهي الأسبوع الخامس من الخمسين المقدسة ويبدأ الأسبوع السادس. يبقى فاضل أسبوعين تنتهي الخمسين. أسبوعين تنتهي الخمسين. الأسبوع السادس اللي هو يبتدي من أول بكرة هنبتدي نستعد فيه لصعود ربنا يسوع للسماء. فالقراءات كلها هتكون عن الصعود، وأنا ماضي أعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي وأخذكم، وحيثما أكون أنا تكونون أنتم، وأنا هو الطريق. والأسبوع الأخير طبعا هيكون الكلام عن الروح القدس. الحقيقة احنا لو حبينا نقيم الفترة اللي فاتت ديت من اول عيد القيامة نجد ان الكنيسة كانت بتفتح لنا مفاهيم جميلة وحلوة عن القيامة وكيف نختبرها ونعيش القيامة الاولى في حياتنا. واخر احاديثها

النهاردة أو في باكر بكرة، بعد كده تبتدي الكنيسة تتكلم عن الصعود. سمعنا كتير عن القيامة وإحنا بنختمها النهاردة أو من يوم الجمعة اللي هو أول امبارح. عشنا مع القيامة في قيامة توما وفي دخول ربنا والأبواب مغلقة، عشنا مع القيامة في جسد الرب ودمه والثبات فيه، وعشنا مع القيامة في حياة الحرية اللي عاشتها المرأة السامرية. والحد اللي فات كان بيكلمنا عن القيامة كأولاد للنور، سيروا في النور، وبيكلمنا عن القيامة كمسيرة نور يعيش فيها أولاد النور اللي يعملوا أعمال النور اللي اتملأ قلبهم من المحبة. دولت اسمهم أولاد القيامة، أولاد النور. باختصار، الكنيسة في الفترة دي كلها قعدت تعلمنا بطرق مختلفة عن مفاهيم القيامة في أسرارها وفي تعاليمها وفي كيف نختبر القيامة فعلا عشان تكون حياتنا المستترة مع المسيح في الله. لغاية لما جاء المسيح في الآخر خالص، أو الكنيسة أعلنت لينا القيامة في أبهى صورها وفي ختام الصور دي بتقول إيه؟ اللي كان بيحصل في أيام الأربعين المقدسة إن اختبار التلاميذ عن القيامة كان بيحدث بظهور المسيح شخصيا ليهم. يعني الخوف كمرض في حياتهم، يدخل المسيح الأبواب مغلقة ينطرد الخوف منهم، يتحول الحزن لفرح. فكانوا القيامة ارتبطت في ذهنهم بظهورات المسيح. المسيح النهاردة في ختام القيامة بيقول لهم لا، ده الناحية الضعيفة ان انتوا كنتم اللي كنت بكلمكم عنها قبل كده. حتى انت يا توما في القيامة بالنسبة ليك اللي ضيعت الشك لما انا ظهرت ليك، لكن في ناس هتآمن من غير ما تشوفني. طوبى لمن آمن ولم يرى. قمة القيامة وقمة اختباراتها وختامها أيضا هو حديث الليلة دي وحديث امبارح. بيتكلم ربنا عن الحب الإلهي، يقول الذي يحبني. ايه هي القيامة؟ القيامة اللي نعرفه ان المسيح قام بجسد نوراني، وان على قد ما كان الانسان بيقترب من الالتصاق بربنا كل ما كان بيعيش القيامة بيمارسها، لدرجة ان معلمنا بولس الرسول مرة في تعبيراته يقول كده: الجسد ليس للزنا بل للرب،
والرب للجسد، والذي أقام الرب من الأموات سيحيي أجسادنا بروحه الساكن فينا. عاوز يقول إن ربنا لما أخذ جسد كان عشان يلتصق بينا، عشان إحنا نكون لربنا وربنا يكون لينا، وزي ما ربنا قام من الأموات هذه القوة تحت القيامة تقمنا نحن أيضا من الأموات. تقدر تفهم من كلام بولس الرسول أنه عاوز يقول أن أعلى درجات القيامة هي الالتصاق بالله اللي إحنا نسميه الاتحاد بربنا. طبعا ده اتحاد يفترق عن اتحاد الطبيعة الإلهية في الثالوث الأقدس، لكن مرحم ربنا الواسعة هي اللي نزلته وأخذ جسد وبقى إنسان مننا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. فابتدى المسيح، وده كان إنجيل يوم الجمعة امبارح بتاع القداس، بيقول كده: أيها الآب، أنا عاوز أدوقهم القيامة. طب تدوقنا القيامة إزاي؟ هل أول حاجة عاوز أوضح لهم إيه هي القيامة؟ إن هم يكونوا واحدا، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. يعني هم يبقى واحد زي ما إحنا واحد، وأنا فيهم وأنت فيا، لكي يكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم الجميع أنك أرسلتني وأنا أحببتهم كما أحببتني. فأعلى درجات اختبار القيامة هي الآية دي اللي بيقولها إن أنا عاوزهم يكونوا واحد فينا. وكلمة واحد دي كان ممكن تعدي ببساطة لولا الكلام الأصعب اللي اتقال بعديها، يقول له أريد أن هؤلاء يكون واحدا فيا كما أنا، كما أننا نحن واحد. يعني عاوز يقول له أيها الآب، الوحدانية اللي هتديها لأولادي المسيحيين دولت ليس لها نظير ولا مثال ولا تشبيه ولا تفسير في قدرة الإمكانيات البشرية، لكن ده سر لاهوتي عميق كما أننا نحن واحد. طبعا المسيح لما يقول للآب كما أننا نحن واحد ده موضوع إحنا ما نفهموش، لكن تقدر تحس إن هدف ربنا من القيامة إن هو عاوز يوصلنا للوحدانية دي. والدليل على ذلك إن ارتباط ربنا بوحدانيته بينا، باتحاده بينا، مش ارتباطنا إحنا باتحادنا بيه، سيبك مننا إحنا، إن هو صعد للسماء بنفس الجسد اللي أخده مني مننا، وسيظل إلى أبد الأبدين بهذا الجسد، كلمة الله الذي صار جسدا، معلنا أن الاتحاد بدون انفصال إلى أبد الأبدين، محبة منه فيا. عاوز يقول لي إن القيامة ديت مش هي المعاني البسيطة اللي أنا عرضتها ليك في الحاجات اللي فاتت، لكن لما أنت تبقى واحد فيا هتكون أنت في قيامة مستمرة. عشان كده اللي يقرأ رسائل بولس الرسول ويقدر يتلمس المفاهيم الجميلة دي يقول مثلا: حاملين في الجسد كل حين إماتة يسوع لكي تسهر حياة يسوع في أجسادنا. يعني كلمة كل حين دي تديك فكرة على أن احنا هنعيش في الموت بتاع يسوع والقيامة بتاع يسوع كل حين، يعني كل وقت، وكل حين أو كل وقت يعني احنا إذا غير

عنه. ويبقى المفهوم اللي عاوز يوصله لينا بطريقة بسيطة، لو أخذنا المعنى العكسي، يبقى إذا كناش إحنا متحدين في الله يبقى إحنا ميتين، وده صح. إيه هو الإنسان من غير ربنا؟ يساوي إيه؟ ما يساويش أكتر من حفنة التراب اللي اتخذ منها. ساعة آدم ما انفصل عن ربنا كان يساوي إيه؟ ولو إن آدم ما وصلش للدرجة اللي إحنا وصلناها، آدم ربنا خلقه على صورته ونفخ فيه نسمة حياة وكان على صلة بالله من ناحية طاعته وثباته في وصاياه، لكن إحنا وصلنا لدرجة تانية. أنا المسيح جاء أخذ الجسد بتاعنا وادانا الجسد بتاعه، فإحنا أصبحنا في حالة من الوحدانية خطيرة جدا، بحيث إن الدرجة اللي أعطيت فيه في أحد النعمة في شخص المسيح لا يمكن أن يعبر عنها. فالمسيح النهاردة مش عاوز يسمع موضوع عن القيامة، ده موضوع يسمعون الناس السطحيين. القيامة في مفهومها العميق هي الثبات في الله، ثباته فيه. عشان كده احنا اتكلمنا كتير على ان التناول هو ثبات في ربنا. ثبات في ربنا يعني هيامة، من يأكلني يحيا الى الابد. اتكررت كلمة الوحدانية دي كتير، ليكون واحدا فيا كما اننا نحن واحد، وليعلم الجميع انك ارسلتني. ايها الاب، العالم لم يعرفك وانا عرفتهم اسمك وهم عرفوك. فالنقطة الاولى احبائي اللي ببساطة خالص نقدر نفهمها، الوحدانية في الله هي دي القيامة بعينها. اذا كنا احنا في نهاية الاربعين المقدسة النهاردة، فنقول احنا ايه اللي اخذناه من المسيح النهاردة، ايه الحصيلة بتاعتنا؟ تقول لي الثبات في الله. الثبات في الله هو الحياة، هو القيامة، والانفصال عن الله هو الخطية. ولو حبيت تعرف الخطية هي ايه، قول هي الانفصال عن ربنا. شوف بقى قد ايه ابائنا القديسين كانوا حريصين ان هم يتفننوا بصلوات مختلفة، زي صلاة يسوع ويا رب يسوع المسيح ارحمني، وان هم مترنمين في كل وقت، كان اسم ربنا على لسانهم باستمرار، وكان فكرهم منشغل، وكانوا في نومهم وفي صحيانهم وفي غدواتهم وفي خروجهم وفي دخولهم دايما ملتصقين باسم ربنا. دي معناها ايه؟ ان هم كانوا في حالة قيامة مستمر. دي عاوزة عملية تفريغ، بحيث ان الانسان يتفك من كل الرباطات اللي في العالم ويصبح ملتصق بالله وهو في وسط العالم. عاوز نضج روحي ان الانسان يحس ان حياته هي في الله، وان ملوش حياة بعيد عن ربنا، وان الخطية هي لحظات انفصاله عن الله، وان القيامة هي وحدانيته مع ربنا. دي النقطة الاولانية اللي بيختم بيها لينا، تختم بها لينا الكنيسة مفهوم القيامة. النقطة الثانية، القيامة زي ما كنت بقول لك هي ظهور ربنا للتلاميذ وهم قاعدين. هم يعرفوا المسيح قام ازاي؟ كانوا قاعدين في الأوضة بتاعتهم قافلين الأبواب، بس المسيح دخل والأبواب مقفولة، لو قام من الأموات. هذه القيامة. اسمع إنجيل العشية النهاردة بيقول كده، اللي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. أحيانا إحنا بنغلط ونقول إن إحنا هنقف قدام ربنا، لا، ده إحنا بنقف وربنا هو اللي بيظهر ذاته لينا. أمال إحنا بنعمل إيه؟ الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. لاحظ أن القيامة كانت ظهورات، ما كانتش عشرة مع ربنا، كانت ظهورات.
يعني ما كانش واحد ما قصدش عشرة، كانش واحد يدور على ربنا يقوله هو فين النهاردة، ظهر فين، يقوله هو ظهر في البيت الفلاني عند فلان، يوم الناس تجري جري تروح البيت الفلاني تلاقي المسيح موجود. لا، ما كانش كده. ده اتنين تلميذي عمواس كانوا ماشيين في السكة، بس لقوا التالت معاهم، لقاهم بيفكروا فيه كتير كتير ومشغولين بيه، أظهر لهم ذاته. هذه القيامة. التلاميذ كانوا مشغولين بيه جوه العليق والأبواب مغلقة، ظهر لهم ذاته. التلميذ الذي كان يحب يسوع كان مع بطرس بيصطادوا، وقلبه مليان حب للمسيح، فأظهر لهم ذاته هو بيصطاد. فالقيامة في مفهومنا المسيحي هي ظهور الله للتلاميذ. احنا التلاميذ. طب يظهر لنا ربنا ازاي؟ هل هو المفتاح الذي يحبني، يحب ابي، وانا احبه واظهر له ذاتي. طب ما احنا ربي عاوزين نعيش القيامة وعاوزين تظهر لينا نفسك باستمرار. اكتر من كده واحد سأله يهوذا مش الاسخريوطي وقال له يا سيد ماذا حدث حتى انت مزمع ان تظهر لنا ذاتك؟ طب انت واقف معانا وليس للعالم، شوف الآية، تظهر لنا ذاتك وليس للعالم. يعني المسيحية دي مش مجرد فكرة او فلسفة او اقناع عقلي تقنع به انسان، ده ظهور الله للانسان. فبيقول له تظهر، ماذا حدث انك تظهر لينا ذاتك وما تظهرهوش للعالم؟ اجاب يسوع وقال له من يحبني يحفظ كلامي، وابي يحبه واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. اللي يحبني يحفظ كلامي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا، ومن لا يحبني فلا يحفظ كلامي. ده ما مش بس يظهر له ذاته، ده احنا وصلنا نقطة اعمق من كده كمان. ده احنا وصلنا النقطة انه هو ابن وروح قدس يجي ويصنع منزلا. وكلمة يصنع منزلا يعني يصنع اقامة، اقامة دايما، يعني يصنع اقامة دايما في القلب. فالنهاردة القيامة هتبتدي تاخد المفهوم اللاهوتي العميق اللي الكنيسة عاوزة توصلنا دي في الآخر. احنا مش نتكلم عن نظرية، يسوع أمس واليوم والأبد، وظهوره للتلاميذ هو هو ولغاية النهاردة يظهر. طب عاوز يظهر ازاي؟ انت نسيت ان هو قال زمان ان هو القلب النقي يظهر له؟ طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. النهاردة بتكلم على ان القيامة دي وحدانية في ربنا. طب ازاي هو فين ربنا ده اللي انا شايفه؟ هل زي ما ظهر زمان والأبواب مغلقة يظهر النهاردة؟ طب يظهر ازاي؟ هل يخش جوه القلب؟ قال له ازاي؟ قال له اللي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وله أظهر ذاتي. ياريت يبتدي المفهوم ده يكبر في ذهننا، إن الله يظهر لينا في كل حتة. يظهر لينا في الطريق، طريق وإحنا مروحين من الشغل، حاجة عجيبة أوي. انا اعرف انه يظهر مثلا في الكنيسه، يظهر في المخدع واحنا بنصلي، لا واحنا مروحين الشغل. ازاي؟ قال اذا كنا ماشيين في السكه بنتكلم عن يسوع ومشغولين بيسوع، تبص تلاقيه يجي يظهر ذاته زي ما ظهر لتلميذي عمواس. يظهر لينا في اثناء العمل زي ما ظهر لهم هما بيصطادوا السمك لان هما كانوا بيحبوا يسوع. يظهر لينا واحنا مجتمعين من اجل اسم المسيح زي ما ظهر ليهم هم في العليق. فأصبح دلوقتي مفهوم القيامة هو ظهور الله لينا، ويظهر ربنا لينا ويجي يعمل منزل وإقامة دايما عندنا. طب ايه اللي انت عاوزه مننا يا رب؟ الأب الذي يحبني، اللي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وله أظهر ذاتي. طب عاوزين نحبك، هل تحبوني؟ ده أنا طلبت من هذه الطلبة، طلبتها في صلاة الوداعية وقلت كده: أيها الآب أنت أرسلتني وأنا أحببتهم كما أحببتني،
ومن هنا تقدر تدرك الدرجة اللي ربنا حبنا بيها. فما حبناش شوية كده ولا كده ولا كده، ده حبنا كما أحببتني. إذن ما كانش مجرد حب زي ما واحد مننا بيحب واحد، لا، ده كان بيفرغ فينا روح الحب اللي هو روح الآب فينا. عشان كده أنا كنت بكلمك على إن المفاهيم النظرية ابتدت تعطى لنا في المسيحية مجسمة. يعني مثلا المسيح عاوز يدينا ذاته، يقوم يقول خد كل، عاوز يأكلنا الحب، عاوز يأكلنا الوداع، عاوز يأكلنا المحبة، عاوز يأكلنا ذاته. فالروح القدس روح الحب، فما دام بيتكلم على الحب يبقى يقصد انه هيسكب في قلوبنا نوع من الحب مش ممكن ابدا له مثيل في العالم، ولا هو مجرد الانفعالات البشرية. وقال معلمنا بولس الرسول في رسالته الرومية ان الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية، والتزكية ايمان، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى، لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. يبقى لما بيقول له انا احببتهم كما احببتني، صحيح هو بيقدم ذاته وبيقول إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، وجه كسر نفسه، وجه كسر نفسه. وعلى رأي مقالة لطيفة كنت بقراها الأسبوع ده في مجلة مرقس، لطيفة جدا، بيقولك إن المسيح هو كان بيكسر جسده وبيقدمه، كان بيقدم القيامة نفسية لأنه كان حي. يعني المسيح الحي كان بيكسر ذاته. يمكن لو انت بصت لها على الصليب تقول طب ما هو مات على الصليب، قدم ذاته ومات على الصليب. عشان كده الكنيسة بتاعتنا ترتكز، اللي بيكتب كده بيقول ترتكز على القيامة كقوة للصليب، لان الصليب من غير قيامة كان هيبقى مجرد المسيح مات من اجلنا. لكن لان المسيح كان بيكسر جسده وهو حي ويلخزه كله، يبقى كان هو حي وقائم وفي نفس الوقت بيدي الجسد المكسور ودمه المسفوك، يبقى كان بيعطي القيامة وهو بيكسر ذاته في نفس الوقت. إذ كان قد أحب خاصته، يبقى دي كانت أقصى درجات الحب، وهو قائم ابتدى يقدم ذاته مكسور. وسفر الرؤيا يتكلم على الحتة دي، الخروف قائم كأنه مذبوح، يعني لو هو مذبوح مذبوح لكن مش ميت، مذبوح ومكسور، شافوا سفر الرؤيا قائم كأنه مذبوح، يعني مذبوح لكنه قائم حي. فالحب اللي ادعونا ربنا مش مجرد انفعالات عاطفية زي اللي احنا بنحب بيها بعضينا دي، ولكن كان محبة بالروح القدس انسكبت في قلوبنا، وكانت أقصى درجتها ان هو كان بيكسر ذاته وبيعطينا. وأنا أحببتهم كما أحببتني. يعني إيه كما أحببتني؟ وإحنا هنبقى زي ربنا؟ لا، كما أحببتني، لأن روح الحب هو الروح القدس، هو اللي أعطى لينا، لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. فهو إحنا أخذنا من الحب، مش من الحب بتاع العالم اللي بيتكلموا عنه، أو الحب بتاع الأب لابنه والأم لبنتها والأخ لأخوه والزوج لزوجته، والحب ده لا، ده هو بيقدم الحب اللي أحببتني به، يعني حب الروح القدس، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. أيها الأب، قد عرفتهم اسمك وسأعرفهم كمان، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. فالوحدانية اللي بنتكلمنا عليها، اللي هي المظهر الواقعي الكبير بتاع القيامة اللي بتقدمه لنا الكنيسة، بيبقى عن طريق انسكاب حب الله في قلوبنا. أحببتني اللي يكون فيهم الحب الذي أحببتني به. الروح القدس روح الحب، والمسيح راح السماء وبعت لنا روح الحب وسكبه في قلوبنا لكي تنفجر في قلوبنا ينابيع الحب الإلهي للمسيح.
الذي يحبني اللي يفتح قلبه ويستجيب لعمل الروح القدس أحبه وأظهر له ذاتي. أهي القيامة مرة تانية. واللي يحبني أبي يحبه والذي نأتي وعندهم نصنع منزلاً.

باستيعاب حب ربنا في حياتنا، احنا لازم قلبنا يكون مفتوح لهذا الحب، ان احنا نلقطه نستجيب ليه. ايه العلامه؟ هل الذي يحبني يحفظ كلامي، يحفظ الوصيه بتاعتي؟ من عنده وصاياي وحفظها فهو الذي يحبني. يبقى دخلنا في نقطه خطيره جدا. يبقى رؤيه ربنا او القيامه هي تنفيذ الوصيه؟ هل هي الحكايه دي كلها من اولها لاخرها؟ ان الله مستعد ان يسكب حبه ويظهر ذاته لينا عشان نتمتع بالقيامة وتكون حياتنا كل حين، ويكون له إقامة دايمة فينا، ويكون فينا الحب الذي أحبه الآب بيه، ونكون واحد فيه إن إحنا نفذنا وصاياي. من كان عنده وصاياي وحفظها فهو الذي يحبني. وكررها تاني، من يحبني يحفظ كلامي وأبي يحبه. وكررها ثالث وقال من لا يحبني فلا يحفظ كلامي. الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني، كلمتكم بهذا وأنا عندكم مقيم. فإحنا دلوقتي موضوعنا القيامة هي تنفيذ وصية المسيح. من هنا يا عزيزي هتبتدي تتشوق بشدة، ومش عاوز اقول بشدة، بشراهة، انك تنفذ وصية المسيح مهما كلفك، لان هيظهر لك المسيح وهتكون واحد فيه، هيصنع عندك منزل، وهيسكب حبه في داخلك، وهتعيش القيامة بأعمق معانيها اللاهوتية إلا من أجلها سعى القديسين. تستغربش بقى ليه القديسين اللي راح واحد زي الأنبا أنطونيوس عشان ينفذ وصية بمنتهى الشجاعة، داس على العالم وباع كل ما ليه، ورمى ورمى وقال لك أنفذ وصية. ده بيحب المسيح، دي يستاهل إيه ده؟ تقول يعني يظهر له ربنا فورا، الذي يحبني يحفظ كلامي أظهر له ذاتي. أكيد ربنا ظهر له، أخذ خطوة خطوة ومشي معاه لنهاية الطريق. وناخد الآية من الناحية العكسية أيضا، ومن لا يحبني فلا يحفظ وصاياي. وإحنا الضعفة الغلابة في العالم هنا، كم من مرة بنخالف وصايا ربنا من أجل ذاتنا، ومن أجل أطمعنا الشخصية، ومن أجل إرادتنا، ومن أجل حبنا للي لينا، وحبنا العاطفي ومشاعرنا وتحيزنا، من أجل محبة العالم اللي بتعكسنا بنبتدي نخالف وصية المسيح. لكن ثق يا حبيبي إن وصية المسيح دي ثمنها غالي جدا، هي القيامة بعينها، لأن الله سيعلن لك ذاته، وسيصنع عندك منزل، وسيظهر لك ذاته، وسيسكب حبه في قلبك، وسيجعلك واحدا فيه كما هو واحد في الآب. ده هو ده مفهوم القيامة. سكته ايه؟ قال تحفظ الكلام بتاعي، ومن لا يحفظ كلامي مش هيقدر يشوفني، ولا هيشوف حبي، ولا هيتمتع بالقيامة. اخر كلمة عاوز اقولها عشان تكون ختام كلامنا، كان ايه ينفع صلب المسيح وتعذيب التلاميذ ويندفن وما يتمتعوش بالقيامة؟ ما ينفعش حاجة. ده الفرحة والبهجة حلت عليهم بعد القيامة لما المسيح أعلن ذات ليهم. كمان إيه فايدة مسيحيتنا النهاردة وإحنا شايلين الصليب وماشيين ورا المسيح وبنتألم في العالم، وأحيانا نتهان كمسيحيين وإلى آخره، وننفذ بعض وصايا إلى آخره ونخالف، وإحنا لغاية دلوقتي ما تمتعناش ببهجة القيامة بقوتها؟ إيه فادتنا؟ إحنا وقفنا في نص السلم بالظبط، مشينا نص المشوار وما كملناش. لكن القيامة سهلة جدا، وظهور ربنا سهل للنفوس المشغولة بيه اللي بتحبه، واللي بتحبه هي اللي بتنفذ وصيته. أقول لك

الكلام ده، وصية المسيح غالية عندك قد ايه النهاردة؟ تنفسها بكل قوتك كل شجاعة، لان ثمرتها كبيرة جدا. تقول لي انا بس دي كل الوصايا اقدر انفسها الا دي، اقول لك انت حر، هتضيع منك شيء كتير، هتضيع منك بهجة القيامة وقوتها ومجدها وعظمتها. دوس على كل شيء ونفذ وصية المسيح، وهو يظهر ليك ذاته ويسكب حبه وتكون واحد فيه، ويكون نصيبك هو المسيح وللان المجد الدائم. يوم الأربعاء إن شاء الله.

الله إلهنا أبد عبد الكل أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع.

اذكر يا رب ابان الطوى والمكرم رئيس الاسقف بطرير كنا الباب الامش والسالس ربنا اخذ من انسين كثيرا وازمنا سلامية. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل

وكل كورة والقورة وكل زينة تنجنا من الله والوباء والزلازل والغارة وكل حريق وسبي البر ورمسي في الغريب من قيام الأوراق. تفضل يا رب يا هوية.

بارياك نعمتك فرح وجه الأرض ليروح أرصال تكسر أثمارها عد للزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة اليتيم الغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسام اصنع معنا حصد صلاحك واعطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما اذ يكن لنا الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح وايضا نسال الله الاب ضابط الكل ابو ربنا والهنا وخلصنا يسوع المسيح نسال من صلاحك محب البشر اذكر يا رب

كمشيئتك المقدسة الطواوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. أنعم بأننا رب ونعبيدك الأتين بعدنا إلى الأبد. عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم. الشيطان وكل قوات الشيء أسحط منزلهم تحت أقدامنا سريعا. الشكوك وفاعليها يبطلهم، ولينقذ افتراق فساد البدع. أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلهم. حل تعاظمهم وعرفهم ضعفهم سريعا. افطل حسدهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا. اجعلهم يا رب كلهم كلا شيء يبدد مشورتهم. يا الله الذي بدد مشورة أخي توفى، قم أي يا رب لا تتفرج جميع أعدائك، ولا يا رب قدامك كل مغضي اسم القدوس أما شعبك. فليكن بركة ألوف ألوف ورباط رباط يصنعون إرادتك بالنعمة الرأفات.

0: كيف عليه الصلاة والسلام كيف رأس نزديك الناتية ورأس نزديك الوامية
1: إيري نفاتي أيها السيد ربي ياسم مسيح الابن الوحيد وكلام مطلع الآب الذي قطع كل رباط خطايانا من قبل ألامه المخلص المقيم الذي نفخ فوق تلاميذ قديسين وصلت خارق على مقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها يمسكت أنت أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملوا في كنود في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يحفظ خطى الأرض وتخل كل رباطة الظلم الناس نطلب من صلاحك ونحب البشر عن عبيدك أبي وأخوتي وضعفي المنحين برؤوسنا من مجدك المقدس ارزقنا رب رحمتك واقطع عنا كل رباط خطايانا إن كنا أخطأنا لك بعلم أو علم أو بذل القلب أو بالفعل أو بالقول أو سر النفس فأنت رب العار بضعف البشر إنما لنا بغفران خطايانا باركنا طاهرنا حالنا حال سائر شعبك ملأنا من خوفك قومنا إلى إرادتك الصالحة المرضية لأنك أنت وإلهنا وملكنا يا سمسين نرفع لك المجد.

ملك السلام، أعطينا سلامك قرلا سلامك واصلنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة المعين شركة تعطيه ومواهب رخصتكم مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب معكم.

0: المكتب القدسي لوسائل الإيضاح بالمصاهر البابوية بالأنبروية بالعباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبا سينودا الثالث. يوم الأربعاء 12 يوليو 1995، وهي عن أهمية الوقت والعمل فيه.
1: بسم الاب والاب والروح القدس الاله واحد امين.
2: بمناسبة انكم بدأتوا في العطلة الصيفية وعندكم وقت كتير، انا عايز اكلمكم النهاردة عن أهمية الوقت وأنواعه. في ناس ما بيحسوش بقيمة الوقت وبيضيعوه، بل حتى يقول أريد وسيلة لقتل الوقت أو لقضاء الوقت، وينسوا إن الوقت ده جزء من حياتهم. اللي بيضيع الوقت بيضيع جزء من حياته، واللي ما يشعرش بقيمة الوقت يبقى مش شاعر بقيمة حياته. من ضمن أهمية الوقت وخطورته إن الوقت الذي يمضي لا يعود مرة أخرى، كأن جزء من حياتك انتهى خلاص وضاع منك. الوقت ده يحسب لك او يحسب عليك، ممكن يكون لفايدتك وممكن يكون لضررك على حسب استخدام الوقت. ياريت تحترم وقتك وتخليه لفايدتك من كل ناحية، يعني الوقت يصلح للبناء ويصلح للهدم، يصلح لنفعك ويصلح لضررك. واللي مفروض ربنا اداك الوقت عشان ايه؟ لمنفعتك ومنفعة غيرك. ربنا اداك الوقت لمنفعتك ومنفعة غيرك، وجايز انت بسوء الاستخدام تضر نفسك وتضر غيرك من جهة الوقت. ما اجمل قول الرسول: مفتدين الوقت لان الايام شهيرة. خلي بالكم الوقت عجيب، ان واحد تلاقي وقته رخيص وواحد تاني تلاقي وقته غالي جداً.

فانت من اي نوع؟ النوع اللي وقته رخيص ولا اللي وقته غالي؟ طبعا اللي وقته رخيص حياته كلها رخيصة، واللي وقته غالي حياته ثمينة. جايز انسان يقضي معاك دقائق، الدقائق دي تغير حياتك لو كان هو العامل الايجابي، او يقضي معاك دقائق تغير حياته هو على حسب تأثيرك انت فيه. فما مدى تأثيرك او تأثيرك بالنسبة

بالنسبة للوضع. جايز انسان يقعد معك وقت يديك نصيحة كويسة تفيدك في حياتك، جايز يديك دعوة لكنيسة لخدمة تفيدك في حياتك، جايز يكلمك عن مشروع نافع يفيدك في حياتك، جايز في الوقت ده يقول لك كلمة حكمة او خبرة روحية تفيدك في حياتك، وتشعر ان الوقت اللي انت قضيته معاه كان وقت ممتع ليك ونافع ومفيد. انا فاكر زمان لما كنت شاب قبل الرهبنة وكنت بزور الاستاذ حبيب جرجس الله ينيح نفسه، كان معايا نوتة ولازم في قعدتي معاه اخد جملة مفيدة نصيحة طيبة نبدأ روحي واكتبه في النوتة بتاعتي. ياريت تعمل كده مع بعض الناس الكويسين اللي ممكن يفيدوك في حياتك. الوقت عند بعض الناس له قيمته جدا، يعني خد مثلا جراح كبير كل دقيقة ليها حساب عنده، كل دقيقة ليها حساب عنده، وكل وقت بيكسب منه مكاسب كبير. انسان سياسي كل دقيقة ليها حساب عنده، مخترع من المخترعين كل دقيقة ليها حساب عنده، وقت نافع مفيد. طالب مثلا قبل الامتحان بأسبوع كل دقيقة لها حساب، لها ألف حساب، لها قيمة. آباء اعتراف مهمين كل دقيقة لها حساب، ساعات تلاقي طابور طويل واقف بينتظرهم عايز أي دقيقة من أب اعتراف مش لاقيها، ليها أهميتها. انسان يكون نافع في حل مشاكل الاخرين كل دقيقة لها حساب. هل وقتكم من هذا النوع؟ شوفوا، في بعض الناس اوقاتهم مثمرة جدا جدا، تأتي بثمر كبير. خدوا مثل لكده حياة يوحنا المعمدان، كل خدمته كان يمكن سنة واحدة او سنة وشوية، استطاع فيها ان يقدم لله شعبا مستعدا، استطاع يجذب الاف من الناس جماهير الى التوبة، لان كل دقيقة من حياته كانت مثمرة، مثمرة لربنا. بولس الرسول كل دقيقة من حياته كان لها ثمر ولها نفع، استطاع يبشر من أورشليم لحد انطاكيا لحد اسيا الصغرى لبلاد اليونان لروما، كل دقيقة كان لها نفع، وكان يستطيع يجذب بيها ناس لربنا. وقت مثمر لدرجة حتى الوقت اللي كان ليه في السجن كان وقت مثمر، وقته في السجن وهو مسجون كان مثمر. كثير من رسائله كتبها وهو في السجن، زي رسالته الى افسس مثلا، يقول اكتب اليكم انا الاسير في الرب، اسير يعني مسجون.
وبعض اوقات في السجن كانت جميلة من نوع ثاني، كانت اوقات مقدسة كان بيقضيها في تسابيح، وكان الناس يسمعوا التسابيح وهو في السجن. من اكثر الاوقات المثمرة او لعل اكثر الاوقات ثمرا في العهد الجديد كانت الثلاث ساعات اللي قضاها المسيح على الصليب. ثلاث ساعات قضاها على الصليب اعطى فيها الخلاص للعالم كله، واعطى فيها الوعد بالفردوس للص اليمين، واعطى بها المغفرة لصالبيه، واعطى يوحنا الحبيب بركة العذراء في بيته، واعطى العذراء ابنا روحيا هو يوحنا الحبيب. اوقات مثمرة جدا، نفس الوقت اللي قضاه اللص مع المسيح على الصليب كان مثمر لخلاصه. دقائق بسيطة يمكن كان السبب في اخذ الوعد بالفردوس. في ناس تلاقي دقائق من حياتهم ليها منفعة كبيرة جدا جدا، يعني مثلا كام دقيقة قضاها ماري مرقص مع انيانوس الذي صار خليفة له، استطاع بها ان هو يخلص نفسه ويجذبه للايمان ويجعله فيما بعد اول خليفة لي. في اوقات تلاقي لها عمق خاص، لها عمق خاص، بل لها مركز كبير جدا في التاريخ، زي مثلا الوقت اللي تقابل فيه شاول الطرطوسي مع المسيح، وقت له عمقه، تحول به شاول الطرطوسي من مضطهد للكنيسة الى اعظم رسول من رسل المسيحية. اوقات لها قيمتها، خذوا مثلا دقائق بسيطة او جزء بسيط تقابل فيه في لبس مع الخاص الحبشي، مجرد سمعه بيقرأ شوية في اشعياء فقعد يفسر ليه لغاية لما خلص نفسه وادخله الى الايمان وعمده ومضى في طريقه فرحا. ليه انت ما تكونش بالشكل ده؟ ليه ما يكونش انسان يقابلك في الطريق كما تقابل الخصي مع فيلبس وتقول له كلمتين يكونوا سبب في تغيير حياته الى افضل؟ ده الكلام ده لو وقتك ليه قيمته وله عمقه وليه تأثيره وتقدر تقضيه فيما هو نافع. وقت بسيط قضاه بولس الرسول مع سجان فيلبسي، قادوا للإيمان وأخذوا وعمدوا هو وكل اهل بيته. دي اوقات ليها قيمتها، كنا نشعر ان هؤلاء الاباء واحنا بنعيد عيد الرسل دلوقتي ونفتكرهم ان حياتهم مثمرة لله، كل دقيقة من حياتهم ليها قيمتها. واحد في السجن يخلص واحد وعيلة حالها،
واحد وهو ماشي في السكة يدخل

الإنسان للإيمان ويعمده وقت مثمر ونافع لربنا. كل دقيقة لها قيمتها. خدوا مثلا عظة زي عظة القديس بطرس في يوم البنتكوستي، كان السبب لإيمان 3000 واحد. واحد يستنجوا بيستغل الوقت لمنفعة الناس ولخلاص أنفسهم. خدوا مثلا الوقت اللي قضاه السيد المسيح مع زكا العشار، كانت نتيجته قال اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. مجرد لأخوه الجميز قال له تعالى العيد، لازم أمكث الليلة دي بيت. وقت له ثمر. الوقت اللي قضاه المسيح مع نيقوديموس، كلموا عن المعمودية وعن الميلاد من الماء والروح، وكلموا على كلام كتير كويس وكلام لاهوتي، وكلموا عن الفداء. وقت مثنى. في ناس بيقضوا وقتهم فيما يضيع حياتهم خالص. من ألذ الأوقات الوقت اللي قضته القديسة مريم العذراء مع إليصابات، وقت كله بركة، وقت بيعمل فيه الروح القدس، وقت عمل حتى فيه في الجنين اللي في بطنها وبطن إليصابات، وقت فيه تسبحة مريم العذراء. في اوقات كده تلاقي اوقات لقاء القديسين مع بعض وقت مفيد. كويس ان الكتاب سجل لنا بعض من هذا المثال، وتاريخ الكنيسة ورانا بعض من هذا المثال، زي الوقت اللي تقابل فيه القديس الانبا انطونيوس مع القديس الانبا بولا، وايه اللي حصل بينهم من حديث. زي الوقت اللي قضاه القديس زوسيما مع مريم القبطية، وقت تلاقي ليه البركة بتاعته وله عمقه وله فائدته وله ثمره ليه عمق خاص. الاوقات اللي قضاها الاباء في البرية زي انبا انطونيوس، زي انبا بولا، زي الاباء السواح، زي الاباء المتوحدين، اوقات كلها دسم روحي، كلها دسم روحي. كل دقيقة منها مع ربنا في حياة مثمرة لطيفة. إن كانت أمثلة الأنبا انطونيوس والسواح أمثلة عالية، خذ مثلا الوقت الذي قضاه الابن الضال في محاسبته لنفسه وشعوره بسوء حالته وتفكيره في التوبة. كان وقت ثمين وليه عمق وليه فايدته. الوقت اللي قضاه القديس أغسطينوس في قراءة سيرة الأنبا انطونيوس، حياة الأنبا انطونيوس اللي كتبها أثناسيوس الرسولي، جيتا انطونيوس، كان ليها تأثير كبير. بياخد وقت وبيستفيد كل كلمة بيقراها، بيكون ليها تأثير ضخم في نفسه. المهم ازاي الواحد يستفيد من الوقت بتاعه، ازاي يستفيد من الوقت بتاعه. خدوا وقت قديس عظيم
زي يوحنا ذهبي الفم. قد ايه كانت كل دقيقة من دقائق حياته بركة، ليس فقط لجيله انما للاجيال التي اتت بعده ايضا. وقت مفيد. وهكذا كل اوقات الاباء الذين تركوا لنا مؤلفات وعظات، زي مثلا تأملات القديس أغسطينوس وأديه لها نفسه، كتاب اعترافاته، زي تشبيهات القديس هرماس في كتابه الراعي. في ناس عاشوا وكان الوقت اللي قضوه في حياتهم سبب بركة للعالم كله. خذوا حياة القديس أثناسيوس الرسول، كل دقيقة من دقائقه كانت بركة في الرد على الهرطقة الأريوسية والهرطقات الخاصة بالروح القدس. إنسان كلامه نافع ومفيد. القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات قضى وقت جميل يشرح فيه الأمور اللاهوتية لدرجة سموه الناطق بالإلهيات. في أوقات أخرى، أوقات مجيدة كده لها قيمتها ومجدها عند الله، زي مثلا الوقت الذي قضاه موسى النبي على الجبل مع ربنا، الوقت الذي قضاه موسى النبي على الجبل مع ربنا، الوقت الذي قضاه موسى وإيليا على جبل التجلي مع السيد المسيح، أوقات مجيدة. الوقت الذي قضاه يوحنا الحبيب في جزيرة بطمس ورؤياه العجيبة التي رآها، طب دي منح من ربنا. لكن لما انت تكون قلبك مستعد وتقول له مستعد يا الله، مستعد قلبي، مستعد يديك هو اوقات زي دي، زي الاوقات، اوقات التأمل، اوقات الصلاة، اوقات التسبيح، اوقات الالحان، اوقات الترتيل، كلها اوقات مقدسة بتكون قاعد فيها مع ربنا. ما اجمل الوقت مثلا الذي قضته مريم اخت مرثا وهي جالسة عند قدمي المسيح، كان وقت جنته ايه، وقت جميل. او الوقت الذي قضته المرأة الخاطئة وهي تسكب دموعها عند قدمي المسيح، وقت ليه قيمته. في اوقات تتغير حياه باكملها، في اوقات تغير الحياه الى الافضل، واوقات تضيع الحياه كلها، تضيع الحياه كلها. زي مثلا وقت اللي فيه ديماس احب العالم الحاضر وترك بولس الرسول، بينما كان من تلاميذه الاحباء جدا، وذكره في احدى المرات قبل لوقا، بعدين قال ديماس تركني لانه احب العالم الحاضر.

الوقت اللي يهوذا خان فيه المسيح، وقضى معه كام؟ اكثر من 3 سنين، ولكن في اسبوع واحد ضيع حياته كلها. اسبوع واحد ضيع في حياته، زي وقت مثلا بنت تستسلم لشهوتها وتنسى نفسها وتضيع، وتلاقي حياتها كلها فقدت من اجل وقت بسيط. الوقت اللي بطرس الرسول انكر فيه المسيح يمكن كلها لحظات بسيطه، كانت نتيجتها انه بكى بكاء مرا، وظلت الحكايه دي معاه طول حياته سبب بكى وسبب حزن لاخر حياته. حتى لما جم يطلبوه قال اطلبوني منكس الراس لان ما استحقش من اجل النكران اللي نكر. في اوقات الواحد يضيع حياته فيها، يقول يا ريت الساعه دي ما كانت موجوده في حياتي، يا ريت اليوم ده مر عليا ما كنتش موجود فيه. حياته كلها تضيع من اجل اليوم ده. في يوم من الايام القديس داود النبي، رجل القيثار والمزمار والعشرة الاوتار، وقع في شهوة وغلط. قعدت الحكاية دي معاه تتعب ضميره كل حياته، وكان بيقول لربنا يا رب لا تبكتني بغضبك، لا تؤدبني بسخطك. يقول له في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي. أهو غلطة في يوم، لكن فضل تعبان منها طول أيام حياته. عشان كده بنقول في أيام بتبقى مبروكة على الإنسان، وأوقات بتبقى مبروكة، وفي أوقات الإنسان بيضيعها. في أوقات الإنسان يريد أن يقتلها فتقتله، يقضيها في لهو، في عبث، في ضياع. في أوقات يقضيها في نقاش متعب، في حوار متعب، يخرج من المناقشة دايخ وتعبان، يقول يا ريتني ما اتكلمت، يا ريتني ما دخلت. ضيع الوقت وضيع اعصابه. في اوقات يقضيها الانسان في قراءات تدخل له افكار تتعبه، ويفضل تعبان من الافكار دي مش عارف يخرج منها ابدا، او تجيب له شكوك يفضل تعبان منها ويقول يا ريتني ما قريت، يا ريت الوقت ده استغلته في حاجه تاني. في وقت استسلم فيه شمشون الجبار لدليله وقال لها سره وندره وضاع، اخذت ايدي دقايق ساعة، لكن ضاعت حياته فيها لغاية اخر يوم في حياته لما ربنا عاد واشفق عليه. لكن لحظات ضيعت حياته. سليمان الحكيم في وقت اطاع فيه زوجاته الغريبات اللائي يعبدن آلهة اخرى، وبعدين تيجي المأساة بتاعته في ملوك الاول الصحاح 11، يقول في زمان شيخوخة سليمان
نساء أخواته ونسائه وراء آلهة أخرى، فبنى مرتفعات لآلهة وثنية، ولم يكن قلبه نقيا أمام الله.

عرفت وما قلت الكلمات، يغلط فيها غلطة يقعد طول حياته يقول ما عملتش كده. بينما في ناس تانيين تكون بعض الأوقات أوقات مصيرية مصيرية في حياتهم، تغير مصيره كله، زي الوقت اللي يفكر فيه الإنسان في التكليف، أو الوقت اللي يتقدم فيه لخدمة ربنا، أوقات مصيرية، أو الوقت اللي يخش فيه الرهبنة، أو أوقات مصيرية، سواء مصيره في زواج أو كهنوت أو تكليف أو أي حاجة. مصيرية للأفضل، وفي أوقات مصيرية للأسوأ، زي الوقت اللي مر على اليهود وقالوا فيه عايزين برباس مش المسيح، أهو ضيعوا فيه نفسهم. عايزين الناس اللي تكون حياتهم حياة ثمينة أمام ربنا ومفيدة للناس، الأجيال اللي مش بس اللي عاشوا فيها، اللي تمتد بعدهم، زي مثلا حياة زي حياة الأنبا أنطونيوس، كانت سبب في وجود طقس الرهبنة في العالم كله. ناس عندهم وقت بيستفيدوا منه. اجلس بينك وبين نفسك وقول كيف اقضي وقتي، كيف اقضي وقتي لمنفعتي ولمنفعة غيري. اهو عندك اجازة صيفية ممكن تضيعها باي طريقة وممكن تستفيد بيه، ممكن يكون في وقت ضائع في حياتك وممكن انك تستفيد من كل وقت. احسن حاجة انك تبني شخصيتك، تستفيد من الوقت في بناء شخصيتك، في بناء حياتك الروحية، وايضا في بناء حياتك العقلية وحياتك الثقافية. ممكن عقلك ده تملاه بما يفيد من المعلومات ومن المعرفة النافعة اللي تنفع بيها نفسك واللي تنفع بيها غيرك. ممكن انك انت تستفيد بالوقت في خدمة الاخرين. ادت فيك شوف برنامج ليك في خدمة الآخرين. ممكن تستفيد من جهة الحفظ، تحفظ آيات، تحفظ صلوات، تحفظ مزامير، تحفظ ألحان، تحفظ حاجات كتير، تكون ذخيرة داخلك تنفعك في حياتك. ممكن انك انت تقضي وقتك مع ربنا، تقضي وقتك مع الكتب، تقضي وقتك في التفكير الهادئ، في التأمل، تقضي وقت مع نفسك. في ناس كتير مش لاقين وقت يقضوه مع انفسهم، عشان كده حياتهم في دوامة ماشي على طول، لم يجلسوا ليراجعوا انفسهم ولم يجلسوا ليحاسبوا انفسهم او ليوضعوا لانفسهم خطة روحية يمشوا بها في حياتهم. استفيدوا من وقت الصيف، وايضا شوفوا الوقت بتاع اولادكم ازاي يستفيدوا منه، او تلاميذكم في مدارس الاحد ازاي يستفيدوا بخطة نشاط صيفي مفيد ليكوا ومفيد لهؤلاء الاولاد. استدمتم ليتراءف الله علينا ويباركنا وليظهر وقت علينا.
وارحمنا بالصلوات والصلوات.

0: التي ترفعها عنا كل حين ولدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاب الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعتركين والسواح والمتعبدين والصديقين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة أبائنا الرسل والصديقين وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأنبا لويس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاتكم مقدسة وحبابكم ومعاناتكم ورحمتكم وشفاعتكم فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بالنور
1: امين انتكومي
0: اقولوا انت تهرين مينانا تكرين سننانا تكرين تكنوفنا نقول يسوع كتبهم من بهون تزون في أماه شئني أمين اللهم اجعلنا مستحقين وصول بشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا وتدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير للمسيح يسوع ربنا لأنه لك الملك والكون. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم أنتم بسلام كل مرة. ومع روحك عليكم.